105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: اسف حبيبي.
1: ان اف ام على الديجيتال، على الديجيتال، على الموقع الرسمي www.nftunisie.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

توا الاربع متاع الصباح احلى من فيه.

جسمي وعقلي وجمالي في يدك.

0: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: لا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

0: على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا

بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

الأرض وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا

تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد

فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

وهو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.

بما كانوا يفسقون.

وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

0: عليهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا
1: توا الستة متاع الصباح أحلى مسافة.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: أنا ثان عيش سباحك.

0: توا من يبتع سباح علم فيه
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: جديد في البادية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
3: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش ما لافيش تستنى تنشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
4: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
5: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش
4: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
5: يا ميمتي 40 سنة كاملين
4: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
5: كلامك صحيح يفضلك ميمتي حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه
4: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من الروبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملكة
5: حتى اني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
4: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
5: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
6: إسباس وهيبة رونبوا متزارة شارع الحبيب برقيبة والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
4: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباح التوكل والأقدار السعيدة. طب الله صباحكم بكل خير، وجعل الله صباحنا هذا صباح خير وصباح بركة، صباح الكلمات الطيبة، صباح الخير لمن يتركون فرحة تملأ القلب، صباح الجمال لمن يعشقون التميز. صباحكم حياة لأهل الحياة. كنقولوا أهل الحياة أكيد بكلنا مقبلين على الحياة وبكلنا نحب الحياة، أدام الله السكينة في القلوب والابتسامة في الوجوه والسعادة في البيوت. اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، الموافق ل24 ذو الحجة 1447 هجري. نبدأ نهارنا متوكلين على ربي ونقول يا رب العمل عليك، ونبدأ صبحيتنا ونبدأ إطلالتنا الجديدة، وأكيد مود جديد ونوض بدل المود الماتينال الصباحي اللي تعودتوا به من الاثنين للجمعة. صباح الخيرات لسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا، وين ما كانوا يلتقطوا في موجتنا 105.5، وين ما كانوا يتبعوا فينا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك MFM بلوس، كذلك اللي قاعد يتبع فينا على السيت ويب متاعنا. صباح الخيرات وصباح الإطلالة الجميلة وصباح الطاقة الإيجابية وصباح الروح التفاؤلية، صباح الأمل لكل عاشق للحياة اليوم، وإن شاء الله يا ربي يكون يوم جديد وصباح جديد نحقق فيه أمنينا الكل، ونطلب ونقول يا ربي العمل عليك، وإن شاء الله ربي يستجاب لدعواتنا، وإن شاء الله تكون نهارنا موفق. مانيش وحدي في صبحية اليوم، مانيش وحدي في استوديو تمافيم، معايا معسيسي أين سيعاوننا هكا شوية باش يبثلنا هكا الصورات الجميلات على الفيسبوك هكا، ولا ويكون كذلك الفواصل الموسيقية المزيانة والتفاعل الحلو من دياتو العسل. صباح الأنوار يا سي معز، صباح الخير يا سي معز يا سيسي، صباح الورد وصباح احنا نقولوا البركة، صباح الخيرات، صباح ان شاء الله يكون طيب ويكون يوم جميل ويكون يوم مشرق وبكله يا رب العالمين نجاح وتوفيق اليوم. وليداتنا بحمد ربي ان شاء الله يكملوا يعديوا اخر يوم ان شاء الله بالتوفيق ليهم. باهي اني ما قلت حتى دفوار من اول الدورة، اليوم مش نقول لونجلي على خاطره اخر دفوار هكا ولا معز، اليوم ان شاء الله يكملوا يعديه، وان شاء الله ربي معهم، وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله يا ربي تعم الزغاريد في الديار التونسية الكل، الله تحرم دار تونسية من فرحة البكالوريا. نعرف فرحة البكالوريا فرحة مميزة وأكيد درجة مميزة وسلم نبدأ به حياة جديدة، حياة تكون كل عام كبستها. احنا نقوله الحياة الجامعية مش كما الثانوية هكا تعديت هكا، ومش كما كبسة الباك بعد يقولوا والله العظيم بعد ما تتعدى يا معز، بعد ما تتعدى ونكتشف ونقوله والله العظيم الباك والله ماشي صعيبة، مرحلة ماشي صعيبة. أكيد إن شاء الله ربي وفقهم وإن شاء الله ربي نجاحهم، وإن شاء الله يا ربي يكلل بالنجاح التعب متاعهم والمجهودات ما تمشيش سودا. أكيد برشا تفاصيل لليوم باش يكون حاضر بحضنا محمد مراد خبير في التنمية البشرية وتطوير الذات، ونحكي أكثر تفاصيل عثيقة بالذات عثيقة بالنفس، برشا تفاصيل مزيانة. سي معز قاعد يستنى، وش سي معز كذلك باش يكون حاضر بحذية أحمد جريبي ونسرين العكيري، ونحكي أكثر تفاصيل على القمة الصيفية للتمويل والتحليلات من أجل الاستدامة والتكنولوجيا، هي عبارة عن دورة تكوينية باش نشوفوا أهدافها ونشوفوا تفاصيلها، البرنامج وأكيد لأي فئة موجهة يكونوا بحذنا إن شاء الله حاضرين ضيوفي، ونحكي أكثر تفاصيل كذلك باش نرجع على الحادثة اللي صارت البارحة في تلالسة، والحقيقة الحادثة الشنيعة اللي صارت واحد ما ينجمش يعبر عليها، عنف اغتصاب، باش نشوفوا أكثر تفاصيل إن شاء الله مع النطاق الرسمي، ونشوفوا أكيد محاورنا وبرنامجنا شيئا فشيئا إن شاء الله. علينا الإسكندراني صبح علينا اليوم جديد، صباح الفل والرسمين بالتوفيق للجميع، صباح الخير تحية طيبة، شكرا ليك سي علي. أحلام برجي بن شيخة تحية من خلالك لكل دار الثقافة بالمهدية أحلام، وتحية أخرى أنت كل ما تصبح عليش نعطيكم تحية خاطر تستاهلوا، خاطر تعبين، خاطر بالحق خدمة مميزة، نوادي حلوة برشا. ونعاود نذكر كالعادة بالحق ياسين الحربوي مدير دار الثقافة، يعطي صحة على المجهود اللي بالحق معناها تحسوا من خلال أحلام، من خلال كل منشطي النوادي، يعطيهم ألف صحة على التعب على المجهود، عاطين من وقتكم
راكم عاطين برشا بالحق مساحة لصغيراتنا باش يعبروا باش يكونوا مندمجين. وأحلى دار ثقافة بالمهدية، يعطيكم ألف صحة. أحلام تقول لنا صباح التميز والتألق جميرة، وتحية خاصة لخويا معز، وربي يبارك يومكم وبالصحة والخير والسعادة. شكرا يا أحلام. بعد ما مازال ثلاثة جاي تكون حاضرة بحذنا إن شاء الله أحلام، ونحكي أكثر تفاصيل على العروض المميزة. سينيا قعلول تقول اللهم تولنا بحسن تدبيرك وسعة فضلك وسخر لنا يا رب الخير وكل الخير. عيشك يا سامية، ميرسي بوكو، صباحكم مزهر بالسعادة والرضا. شكرا ليك يا سامية، وتحية من خلال لك لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي الحقيقة وين ما توردنا مساجات أو تليفونات أو يعطيهم الصحة يتصلوا بينا ويعطيونا كان المود المزيان كما احنا نحاول نفرقوا المود الحلو للسادة المستمعين. وشكرا على الوفاء، وتحية سبيسيال بالحق لقصور السيف المزيانة، قصور السيف الحلوة اللي متبرانشية معنا وتسمعنا. وشكرا لكم على الوفاء، وشكرا لكم بالحق على حسن المحبة هكيكة. وكي نقولوا حاجة مميزة في قصور السيف اكيد فما برشا مميزات وفما ناس مزيانة برشا. شكرا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا بيان سور 105.5 على ذمتكم، اما فان بلوس سيت ويبنا مرحبا بكم اكيد. وتفاصيل الحصه تكون ان شاء الله تكتشفوها في الابان كما حصل وذكرت. شكون يا معز؟ ما تنساش اني خاطر الكونيكسيون ما مطيحين الريزو عاد. دونك مروه دلوله صباح الانوار، وتقول احلى صباح لاحلى ناس. لا تعلمت عملت ستاج يا معز، وليت نقرا اللغه الفيسبوكيه وليت نقراها. سافا صباح الانوار يا مروه، وميرسي بوكو على الطله الحلوه وعلى الطاقه المزيانه وعلى الوفاء الحلو ليكم. حتى اللي مكتبش كومنتير وقاعد يسمع شكرا للوفاء، وشكرا على خاطر ديما ملمومين معانا. وان شاء الله يا ربي نهاركم يتعدى مزيان، وكل من وصلتو كلمه من كلمتي ان شاء الله ربي يصبحكم بالحسنات ويفرش لكم دربكم بالخيرات يا رب العالمين، ويكون نهار مزيان. اول فصل الموسيقي في حصتنا انت شمسي. ميرسي معز على الدلال المزيان، احنا شمس ان شاء الله نذويو بكلامنا المزيان، وهما زادا المستمعين يكونوا شمس متبعتنا وضاوية علينا وندعمتنا في كل خطوة. حبوكم برشا.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا معاكي ونشوفوا احوال الطقس. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد. الريحة من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتجه الرياح إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى لتتجاوز 60 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:08 دقائق، الظهر نص نهار 26 دقيقة، العصر 4:10 دقائق، المغرب 47 دقيقة، بالنسبة للعشاء 9:30 دقيقة، شروق الشمس 4:59 دقيقة، أما بالنسبة للغروب 7:38 دقيقة. أجواء مزيانة وحلوة، وإن شاء الله يا ربي يكون نهاركم زيدا مزيان وحلو. مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية وبعد الفاصل الأبرج.

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد 58 دقيقة وين شوفوا أبراجنا وحظوظنا ويا رب الطاقة الإيجابية. معز ناخذ بخاطرك ونبدا بالقوس اليوم.
2: نبدا بالحمل المره هذه.
1: تحب تبدا بالحمل ما نكسر لكش كلمه وناخذ بخاطرك وغالي وطلب رخيص يا معز. ش نبدا بالحمل. الحمل الايجابيات ما زالت الايجابيات صدقني قاعده يا حمل ما شاء الله تهلو والمجهود اللي قاعد تبذل فيه يكون فعال برشا ويكون واضح برشا والناس الكل تشوف اللي الحمل قاعد يخدم وفي اللونتوراج نتاع الخدمه نتاعك حقيقة الرؤساء فرحانين بيك وكل شيء عال العال لأصحاب المشاريع الخير دازز الخير جاي يا حمل شد لي روحك أمورك على العال والحقيقة الحظوظ الكل معاك خاصة زادة كي تبدأ العاطفة أمورها واضحة والعائلة مستقرة والحمد لله تبدأ الأمور أكثر من عال العال. ينقول ثور ورد بالك يا ثور تقف عند الإنجازات اللي أنت خدمتها وحققت فيها النجاح مازلت الخدمة ومازلت المجهودات ومازال زاد الخير ديزس بالنسبة ليك ما تكتفيش باللي حققته وحاول تخدم أكثر وزيد أكثر وقدم أكثر وجيبك الأفكار الإبداعية وجيب عادك الأفكار اللي أنت كتقول فكرة يقولوا ما شاء الله منين جايب هالفكرة ذي والله هايلة وتنجح إن شاء الله ربي يوفقك يا ثور خاصة كي تبدأ زاد الأمور العائلية مستقرة تبدأ الخدمة عاد في راحة بال وراحة مميزة. ركز لي يا جوزاء توا عاد في هدف وحيد عملنا برشا بونتويت الحقيقة ما شاء الله حققنا برشا أهداف حققنا برشا إنجازات لكن توا لازم التركيز على مسلك معين ونهج معين في العمل باش يكون الإبداع ويكون راو النجاح ونلمسو النجاح هذا كي يبدأ المجهود مشتت ما نجموش نوفقه ما بين كل حاجة احنا نخدموها حتى المحيطين بيك يبدأوا يا ربي نبدأوا هذي ولا نعملوا هذي شنو زعما يلزمنا قبل دونك المسؤوليات كي تبدأ برشا الحقيقة المجهود يكون برشا وما تكونش النتائج كيما انت تحب او ترجو لذلك ما تشتتش روحك واستعن على الخدمة متاعك بمسلك معين استعن كذلك بالكلمة اسمع اليوم صحابك واسمع النصيحة اللي باش تقدم بيك كذلك الصراحة الحقيقة في الأمور العاطفة ويجبك إن حاجة قلقتك قول مثالش ما تتقلقش كلمة وجعتك قول راهي وجعتني باش الأمور تمشي كيما انت تحب. السرطان الحقيقة طالما قاعد يسعى باش يفرح وطالما انت قاعد تخدم في خدمة مميزة خدمتك باش تثمن واليوم باش تسمع برشا كلام مميز من الرؤساء من الزملاء من المحيطين بيك في العمل ويقولوا ما شاء الله عليه عنده بصمة مميزة وعنده الحقيقة خدمة طيارة كي نقول خدمة طيارة خاطر فما تفيني في العمل فما خدمة بروح مميزة تحسك تخدم بغرام يا سرطان هذا اللي قاعد ينجح فيك وباش تشوف في المكافآت وفي الترقيات اللي ستهل عليك. بالنسبة للعائلة شوية هكا تلهيلي بالعائلة ما تبعدش برشا وأكثر ثقة بالشريك على خاطر الثقة كي تعطيها راهي أكيد شتاخو زادة ثقة خاصة الميزان وليك تحسك عندك حكاية بينك السرطان الميزان يا قوس بعد حكاية لي حكاية حسيلو بين الأبراج معز يعرفها حكاية القوس مع السرطان والميزان الله أعلم شنية هي الأسد يا شباب يا شباب الأسود ما شاء الله عليكم مراحل ازدهار مراحل تقدم مراحل انفتاح برشا حاجات مميزة للأسد جاية وتحس الشباب هذايا اليافع الطالع المغروم بالعمل المغروم برشا حاجات باش يقطف ثمار الجهود امتاعو وتتحلك الأبواب نعاودها يا شباب العلا ما شاء الله عليكم حسيلو منورين برج الأسد اليوم العاطفة مركزة العائلة أمورها واضحة كل شيء واضح اليوم حظ سعيد. العذراء العمل دون أخطاء يا عذراء صحيح يكون مميز لكن ما نحملوش رويحنا أكثر من طاقتنا نخدمو حتى الغلطة رانا نتعلمو منها ما فما حتى مشكل كي تصير غلطة دون انتي يعني ما غير ما انتي تحبها تكون غلطة كهو ذيك اللي ربي مقدر. دونك نسعى وباش نخدموا على أكمل وجه، ماذا بينا ما نغلطوش، لكن ديما الأخطاء نتعلم منها وما تكونش نهاية لخدمة مميزة. انت مسيرة عندك يا عذراء مميزة برشا في العمل، خليك مركز، خاصة كي نقول اني العائلة بالنسبة للعذراء أمورها على العال، فماش حاجة اللي تشتت لك تفكيرك، هاي ركز لي في الخدمة وربي معك. يا ميزان الميزان، شوية تردد راجع لنا ليامات. الحقيقة الوصفة هذه في بالنا بعد عليها، وبعد رجعنا لنفس الوصفة، شوية تردد شوية ضغوط. ايش بيك يا ميزان؟ ركزنا أمورك اليوم. نجم نقول لك اللي كل حاجة انت تخمم فيها راهي تنجم تتحل، وكل حاجة طارئة نجم تتحل، وكل سوء فهم ينجم يتحل، انه الأجواء في صالحك هذه اللي ما تتعودش ديما يا ميزان. الأجواء الكل الحقيقة في صالحك، خلي لي عاد ابعد لي على التردد، وابعد لي على كل الحاجات السلبية اللي تخمم فيها. وساعات ليه نتكلم؟ اسمعوني، هي نصيحة للأبراج الكل، ساعات الكلمة كي ما تخرجش في وقتها ركن تعديت الموقف ذاك السيئ، تقول شي ليتني ودرا كيفاش. لا، كان الكلمة ما خرجتش في الوقت هذاك وما تصرفتش التصرف الصحيح، ما عادش تلوم روحك، سي بون سي اللي تعدى تعدى، وخمم في جديد وخمم في الخطوات الجاية. علاش نقول خمم في الخطوات الجاية بالنسبة للميزان؟ خاطر الانطلاقة بالنسبة ليك للأخبار السارة، أخبار سارة صدقني تبدل لك مودك يا ميزان. حضر روحك، خاصة استقرار عائلي، استقرار في العمل راهو رغم كل شيء فما استقرار، لذا حذري روحك عاد. هيا باش شكارة يلزمك وتعبي الأخبار يا ميزان، ما شاء الله. العقل، ركز على المهام، اترك التفاصيل الصغيرة. ساعات كي نخمو احنا باش نخدمو خدمة ونخمو فك الحاجات البسيطة، رانا نضيعو اللي لازم نخدموه واللي بيه الفايدة. دونك نركزو ديما على خدمتنا اكثر من كل حاجة اخرى. وكما متعودين العقرب ما شاء الله طموح ذكي خدام، ما شاء الله عليك يا عقرب. دونك خلي تجاربك السابقة تتعلم منها، وركز ديما القدام القدام يا عقرب. أجواء مستقرة في العائلة وهذا يخليك زادة أمورك مركز معنا في خدمتك. القوس، مغامرة مغامرة قدم عليها القوس، قاعد يكبس القوس الليمات ذوما، مغامرة محسوبة بالنسبة لي باش تجي من فكرة هكا طايرة. نجم نقول لك اللي التغييرات الإيجابية والمغامرة اللي باش تعيشها باش توصلك الحياة انت كنت تستنى فيها يا قوس. تبحث عن الاستقلالية وستجدها، ما شاء الله على القوس أمور يكبس قاعد. حسيلوا القوس راقد راقد راقد، شو يعني بعد يعطينا قنبلة إيجابية مش نورمال. للي ما ترجعش ترقد انفوا قنبل الشيء سيرة كان المفاجأة قنبلت يا قوس، اكيد باش نراو التطورات الايجابية والخطوات المميزة بالنسبة للقوس. ونجم نقول لك اللي اخبار مهنية سارة بالنسبة ليك في القنبلة هذه تبدل لك مسار حياتك الكل. حظ سعيد الجدي، فرص تستحق انك شنو قلت لي؟ العاطفة، وين العاطفة؟ مستقرة يا قوس، صدقني انت تلمو العاطفة مستقرة، قاعد تخمم في الحاجات الاخرى. الجدي، فرص تستحق انك تبرز من خلالها، والمطلوب الاستعداد، الاستعداد ثم الاستعداد، على خاطر لازم برشا ثقة بالنفس، فما برشا امور جايتك يا جدي، مسؤوليات الحقيقة صحيح باش تتعبك، لكن من بعد باش تقول ما شاء الله باش تقدم بيك. ما تصيرش ترقية بدون تعب، وما تصيرش ترقية بدون خدمة، وما تصيرش ترقية يا جدي مادام انت ما حققتش مجال مهني وخطوات مميزة في المجال المهني. عاطفة مستقرة والأمور على العال. الدلو، أفكار لازمها تكون واقع، نخمو أوكي، نقعدوا أوكي، نحكيوا أوكي، أما لازم نبدأوا الخطوات العملية اللي باش تبدلنا. أفكار مميزة بالنسبة ليك يا دلو، لكن ديما قاعدة تأجل، اليوم الغدوة وغدوة البعض غدوة، إبان سي لو تون باش نخمو في خطواتنا الثابتة ونخمو في مصالحنا اللي تركينها عنا مدة توا قاعدين نخمو فقط. إذن المجهودات لازم تكون مثمنة بالعمل والعمل، وأخيرا العمل. تلهيلي شوية بالشريك، بعيد عليه شوية راكا، ماكش لهي بي، خرجوا توا الأمورك. الصيف مزياني معز، فما بحر، فما برشا حاجات مميزة الحقيقة ينجم الإنسان يستمتع بها. الحوت ثق بقدراتك، ما تخليش العباد تستهين بمجهوداتك، ما تخليش العباد تقول يا اخي الحوت فيش قاعد يعمل، ما تخليش العباد قاعد يهمش في كل ما انت قاعد تعب عليه، خاطر انت تعب يا حوت. وكل انسان اليوم يقول لا محسوب فيش تقول ولا فيش تعمل ولا فيش تخدم، راهو يا حوت جستني غير منك، هاني نقول لك من الاخر، قاعد يقلل من مجهوداتك لا اكثر لا اقل. العاطفه مستقره، حظ سعيد. صباح الأنوار، صباحكم نور على نور. إكرام بالرمضان تطل علينا وتصبح علينا، إيش نحويلك يا إكرام؟ تقول صباح مليء بالطمأنينة بالقلوب التي لا تحمل إلا الخير وبأمل جديد. صباح الفل والياسمين. سي علالة الإسكندراني، كلام صحيح يقول لي برج الدلو. يا سيدي قلت شي حاجة يعني، قلت شي حاجة معز، قلت شي. تحية طيبة بمناسبة عيد ميلاد سعيد الفاطمة الغالية، وكل عام وانت ألف حية بألف خير. إن شاء الله فاطمة حية بألف خير، وإن شاء الله احنا نقول بالأفراح والمسرات، وعام يكون مليء بالأخبار والمفاجآت، وإن شاء الله عام إيجابي برشا يا فاطمة. نسرين واجة، صباح الفل والنور والفيل المزيان، إن شاء الله يا ربي يا نسرين، وشكرا على الإطلالة المميزة والتحية الحلوة، ومواصلين معاكم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النباء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: على MFM.
1: واصلين معكم أعزائي المستمعين ونمشي والشت مريم وبش نحكيه في فقرة ألو مواطن على مواطن اليوم يستغيث ويناشد والحقيقة يوجه نداء لسلطة الإشراف للتدخل العاجل في أمور الحقيقة واللي تتمثل خطر بالنسبة لهم مش قلق فقط. أكثر تفاصيل مع ضيفنا عبد القادر قديس. عسلامة سي عبد القادر.
2: عليكم السلام سيدي.
1: عسلامة سي عبد القادر نورتنا. ام اف ام ام اف ام مهدية يا سيدي. مرحبا بك سي عبد القادر. اليوم اليوم انت تحب توصل صوتك لسلطة الاشراف. اليوم شنو هي الحكاية؟
2: الحكاية عنا تو قداش من عام قاعدين نقاسيو في مشكلة متاع بيئية. المشكلة دي تتمثل في عمارة في شط مريم متاع شخص ربي يهديه شو نقوله. ما باش يمتثل للسلطات متاع البلدية ولا الحرس ولا الناس الكل. وسيد غاية خلى العمارة وخرج مشى لفرنسا بما انه هو مقيم ويسكن في فرنسا. وخلينا نحن نعاني وحشاك في البليعه.
1: دونك هو مواطن بالخارج يملك عقار. العقار هذا شنو اللي يمثل لكم اختار سيدي؟
2: فيه العقار هذا فيه 16 دار عامله من الكراء.
1: اي
2: امشي والحشاك البليعه تجري زوج هما تو وحده تجري عندها شر تعدك بالاخرى تبدا تجري.
1: فويت حاجه؟
2: نعم
1: فويت. شنو بالضبط الاشكال؟
2: البيت هي القمة معمولة في السنية الشارع معمولة في الشارع وقاعدة تجبت تو في الشارع في وسط ساقين العباد في وسط ساقين الصغيرات وفي ساقين النساء. أنا لول والله العظيم مرتي أزمتيك ومريضة ما تخرجش البرة من الدار. وهي الحوم الكل تنجم تسلهم وهي مقابلة قهوة الرياض
1: اي اي اسمعني اسمعني ما غير اشهار عايشك لكن جوست فوالا البلاصه ما نسميوش ما نطرقوا حتى يعني اسم يبارك فيك به. سي عبد القادر كلمتوا لوناس؟
2: احنا دخلنا في لوناس هو مسؤول عليه هو عاتي لاجونس السيده غايه.
1: ما هو باش تجي تشوف الحكايه باسكو نتوما ساكنين غاديكا
2: نتوما ساكنين كلمنا بلدية متاع شط مريم ومشكورين جاو
1: إلا جاو عايلو وش قالوا لكم؟
2: وكلمنا سيد الوالي نقوه في شط مريم كلمناه وبعثه على البلاصة
1: وجاو تفاعل معاكم
2: عاتي صحة وقالك ما عادش مفرخة وقالك ما عادش ماسة وخلي تجري. شنو الحل؟ يقولوا لنا شنو الحل؟
1: فهمتك تو يعني الوالي اتدخل يعطيها الصحة حاب يحل المشكل البلدية كيف كيف لكن يعني جاركم هو اللي ما امتثلش. فوالا
2: هما والله العظيم عنا أجانب ساكنين غادي كيلة والله احنا هنا مستنسين بتمرنيت اما هو شو ذنبهم شو في الروايح كما هيك يقولوا يقول اغزر بلاد واغزر بلاد سياحية وشط مريم وكل شيء رسول الله تو 20 يوم ولا شهر تجري في الشارع كيكة هابطة في ساقي العباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لكم
1: دونك اليوم انت حبيت توجه بنداء عبر إذاعتنا باش سلطة الإشراف تزيد تسمع وتتفاعل معاكم مع خاطر قلت لي فما صغيرات مرضت بالريحة.
2: والله قلت لك مرتي مريضة أزمتك بعد لازم تخرج لبرا من الدار ولا كل نهار سبت بالريحة حتى تروح لدارها متى يقود
1: بالريحة.
2: من روايح سيدي اي واحد ابعثوه يطل مجرد انه يشوف ويرى بعينيه وتشوف
1: واضح
2: طاب متاع فضلات متاع مرمى في جندة وهي حسك البلع تجري والهابط عليها هي ما فهمناش نحفسه في الوسخ نحفسه وناس تصلي وناس راجع الرب يتحفس حسك وتدخل بيه لديارة يا رسول الله
1: واضح يعني ضرر كبير
2: حتى من الناس ما باوش يجيه ولا يحفروا حتى تو في شط مريم قاعدين يعديوا في الناس ولا
1: اي
2: من البني الفوضوي من البني لوتا الا ثم دار كبيره لوتا ما قلت لي ما جبتش الاسماء
1: لا ما نجبتش الاسماء
2: ما باش يحل وما باش يعمل حتى شيء ما فهمناش نبيع ونخرج مغادي ما فهمناش نور الحل ما فهمناش
1: فما بناء فوضوي الشيره نتاعكم
2: فما ياسر بناء فوضوي وياسر حيوط مش طيح الحيوط مش طيح
1: المشكل هو
2: ثم مترو ينزل البحر طوله تقريبا 70 ولا 80 متر قدر الله لو كان صغيرات تبداو هابطين منه وتكتك يتيح يقتلهم الكل.
1: لا قدر الله، يعني خطر كبير الله. معناها في في
2: والله قلت لك والله لو كان جي مسؤولين، جي مسؤولين ناس مسؤولين من وزارة الصحة ولا من وزارة التجهيز والإسكان ويراوا المنظر كاك.
1: قلت لي الوالي جي عمل، قلت لي الوالي عمل زيارة جي شافكم.
2: الوالي جي لشط مريم ما جاش للشارع، أنا مشيت وكلمته وكلم المسؤول نتاع البلدية وقام بالواجب وجي على البلاصة. والسيد السيد الكاتب العام الموجود تو
1: الكاتب العام البلدية كيف جاش قال لكم؟
2: قال كلمه كلمه قالوا فرق قالوا هذه يسمها كل نهار كل جمعة تفرغ مرتين تو الراجل شهر كامل وهي ما فرغتش تجري في الشارع. اش نعمل؟ قول لي اش نعمل ترى.
1: يا لطيف قلت لي العمارة قداش فيها من دار؟
2: 16 دار.
1: معناها نفهم حجم المعاناة.
2: حشاك والبلاعة نتاعها عاملها 300 متر على 300 متر قداش باش تهز برك؟
1: اكزاكتومون هذا هو. به سي عبد القادر ان شاء الله اليوم صوتك وصل وان شاء الله تنقعدوا نتبعوا الحكايه ونتبعوا الموضوع. كلمه الختام بالنسبه ليك لصلاه الاشراف.
2: كلمه الختام السيد المسؤولين نتاع البلديه نتاع شط مريم قاموا بالواجب وجاي صور لكن هو ما باليد بحيله، هو ما نجم يعمل حتى شيء.
1: حاشتكم
2: هي الحل نتاعها الوحيد هذه يلزم تتحط ورقه غادي كيلو باش يخليوا العماره السكان خاطر هو توا اللي يخرج منها ما عادش يقضي. يخرج منها باش تجي الصناد تسكر الماء يجي يسكروا عليهم الضوء اي حكايه خلي تتفادى المشكله ذي حتى يتعمل له ناس. ما كانش قعدنا غادي الناس كل نشموا في الريحه وكاو.
1: ما ينجموش يعملوا لهم عاد يخرجوهم معناها تعصب
2: يعملوا
1: يشوفوا حلوا برا للدماء. اي
2: يعملوا معلقه هم الاول هم الاول الكراري لو يحبوا يخرجوا. فهمتني من الريحة إلا في العمارة راك تدخل العمارة راك دوخ دوخ دوخ العباد تشتغل.
1: لا مادام قلت لي 16 دار الواحد يفهم. إن شاء الله إن شاء الله نلقاو حل. شكرا لك سي عبد القادر يعطيك الصحة. صوتك وصل
2: إن شاء الله. إن شاء الله المسؤولين يقوموا بالواجب ويجيو يشوفوا حل، يجيو الغادي يشوفوا حل
1: ان شاء الله. شكرا لك سي عبد القادر يعطيك الصحه.
2: شكرا لك بارك الله فيك بارك الله فيك
1: يعطيك الصحه. شكرا لك. اكيد مواصلين معاكم بعد شويه يكون حاضر معنا محمد مراد ونحكيوا اكثر تفاصيل على اكتساب الثقه بالنفس.

0: صباح التجديد والتفاؤل والأمل والثقة بالنفس العالية. صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة وبكل روح إيجابية. اليوم نحب نرحب بضيفي سبيسيال، كل ما يجي نورنا وكل ما يجي يعطينا طاقة إيجابية وأكيد الحديث يحلو معه. سي محمد مراد، خبير في التنمية البشرية وتطوير الذات، نورتنا.
1: نور ينور أيامك. صباح النور، صباح الخير، صباح الطاقة الإيجابية كالعادة، وإن شاء الله نقدم باقة من النصائح المزيانة الإيجابية لفائدة المستمعين الأعزاء اللي إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا
0: بإذن الله. يسمعوا أكيد، يستنوا في حضور سي محمد مراد اللي تحضر معنا كل نهار أربعة، كل نهار أربعة دي مع المواضيع متجددة، كل يوم أربعاء ثقة بالنفس تتجدد، كل يوم أربعاء طاقة متجددة، وما أحوجنا إلى ذلك
1: إن شاء الله.
0: اليوم سي محمد آخر يوم بالنسبة للبكالوريا، باش نستغل وجودك معنا.
1: ربي إن شاء الله ينجح وليداتنا ويفرح أهليهم، وإن شاء الله نسمع زغاريت في كل البيوت دون استثناء يا رب.
0: كمتفقد وكخبير الحقيقة، اليوم تقييمك للبكالوريا، للامتحانات، للوضع، للتلامذات، شو تنجم تقول في كلمة؟
1: أنت رميت الكرة توقف.
0: رميت الكرة.
1: أنا متفقد مش تعليم، أنا متفقد عام الشباب وطفولة.
0: وي به. لا مش تعليم، ما قلتش تعليم. أنت كمتفقد.
1: أنا كصفة. أنا بعيدة شوية على على على.
0: تفهم.
1: بعيد شوية على دفوارات. شوية على الامتحانات. لكن حاجة برك. يزمها موضوع يعني.
0: عندك نظرة سي محمد.
1: حاجة برك نسمع فيها توا في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام، ومستاء جدا. يا قمرة مستاء جدا.
0: اللي هي.
1: محاولة الغش عندك. والغش راهو ميجيش بلاش، راهو نتاج نتاع تواكل، نتاج نتاع تربية أولية، نتاج نتاع تربية قاعدية، نتاج نتاع أخلاق، نتاج نتاع قيم، نتاج نتاع عباد توا تحاول باش تفك الشهادة بأي وسيلة كانت، معناها حتى يوصل مهدد بالسجن. هذه ثقافة، هذه ثقافة يلزم النظر والالتفات إليها، هذه ثقافة وهذه تربية يلزم الأولياء والمجتمع المدني وحتى الدولة يلزم تعطي اعتبار لهذه الظاهرة الرهيبة اللي بحقها تنتشر كل سنة، اللي يلزم حل ردعي سواء قيمي أخلاقي أو حتى قانوني أو جزائي.
0: أي
1: ما هنجوش استنى واحد ساعة تزيد تفاقم الظاهر هذه. شو معناها يا
0: محمد؟ قاعدة تكثر سي محمد.
1: يقرا ياخذ بكالوريا بريكيت ويحرم غيره من فرصه نتاع التشغيل ويولي مسؤول، حتى كي يولي مسؤول شو باش يولي؟ مسؤول مش متخلق، مسؤول سارق، مسؤول يعني معناها مش متربي، مسؤول اناني، مسؤول يحب يفك بلاصه غيره، يحب يفك ملك غيره، يحب يفك كل شيء. عندها برشا معاني.
0: صحيح.
1: برشا معاني. اذا لازم مراجعه عامه ل حتى نبدأ بالتربية الوالدية والتربية الأساسية، قيمة نزاهة وقيمة معناها النجاح يعني بالذراع ومش بالغش.
0: ما غادي تبدأ حكايتنا على خاطر احنا اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا، كيفاش نكتسب ثقة برواحنا. هل تحس اللي محاولات الغش هذه قلة ثقة بالنفس سي محمد؟
1: أكيد أكيد، ما عنده ثقة في نفسه ولا ينجم ينجح بذراعه ويتلزا إلى الأساليب هذه الملتوية، الأساليب الغير أخلاقية لها والغير قانونية.
0: قد ما نعيش ونتعلم في الدنيا هذه سي محمد، وقد ما نقعد ديما نسمع الكلمة اللي تزيد توجهنا للطريق الصواب، حتى لكن احنا ما بعدناش عليه، لكن نزيدوا نعزوا ثقتنا برواحنا.
1: في وسط الحصة نجم على الغش كيفاش ما نقعد بثقة في النفس.
0: اكزاكتومون. اكتساب الثقة بالنفس، كيفاش نكتسب ثقة في روحي؟
1: الثقة في النفس به، فما شكون يقول الثقة موروثة أو مكتسبة؟ فما برشة تساؤلات تطرح. قمرة كي ترى واحد مبتسم، أنت ديما يبتسمش تقول مبتسم أحلاها ومحلاها، طاقة إيجابية،
0: طاقته مزيانة.
1: كي ترى واحد ديما يضحك تقول زيما
0: ما شاء الله.
1: كي ترى واحد ديما مكتئب يجيبك الاكتئاب،
0: ما تحبش تقعد معاه.
1: كي ترى واحد ديما متقوقع ديما يخلي طاقة سلبية في المكان اللي تقعد فيه. كي ترى واحد عنده ثقة في روحه يدخل روحه ويتكلم مليح وعنده جرأة تقول محلاه قدش عنده ثقة
0: بروحه.
1: هنا جبتك الأمثلة هذوما باش نعرفوا شنو الثقة في النفس. راهو انت اللي تعطي صوره لدى الاخرين وترسم صوره لنفسك للاخرين. يعني هم الاخرين هم يحكموا عليك، انت عندك ثقه في روحك يا ما عندكش، يا سلبي يا ايجابي، يا مكتئب يا حزين. انت اللي ترسم هذه الصوره لدى الاخرين. يعني شو معناها؟ يعني ثقه من
0: الداخل
1: الداخل وتعزز من الخارج. انت اللي ترسم، انت اللي تفرض روحك، تفرض نوع من الانطباعات لدى الاخرين من الخارج عليك انت. لكن يقول قمره مثلا ما شاء الله عليها، لك الجراه والابتسامه والكلمه الحاضره والروح الخفيفه والبداهه، هذا كل مش هي ترسم فيها، هي ترسم، مش هم يرسموا في هذه الشخصيه، هي رسمتها لدى الاخرين باش يشوفوا كل شو محلا محلا قداش عندها ثقه في نفسها. يعني احنا اللي نرسموا ثقتنا وصورتنا لدى الاخرين. لكن مش نقول لك سؤال والساده المستمعين، مش نقول لهم سؤال، علاش تلقى واحد محلاه عنده ثقه ومبتسم، واحد حزين، واحد كئيب، واحد متقوقع، واحد ثقته مهزوزه، علاش؟
0: تصور حاله نفسيه؟
1: يعني ان يتساءل علاش؟
0: تصور حاله نفسيه؟ ماهيش عادة وماهيش تربية على خاطر.
1: معليش عندي حكاية مزيانة ومعبرة للسادة المستمعين بعجالة باش نهزهم إلى الثقة في النفس مرة أخرى. في قديم الزمان فما قبيلة تدعى قبيلة البرمود. قبيلة هذه في جنوب شرق آسيا شرسة متهورة، سياستها ديما هي سياستها اتساعية، تغزو كل القبائل المجاورة وتنزع كل مكتسباتها من أجل تحقيق الثروة وتحقيق التوسع الجغرافي.
0: قبيلة سوفاج.
1: أما قبيلة اسمها في مدينة بانكوك، واضح؟ في جنوب شرق آسيا بانكوك. الكاهن متاع القبيلة هذه قمرة سمع على قبيلة البرمود بصدد الإعدادي لغزوهم.
0: إيه تسريبات هنا.
1: قال أنا شو عندي توسع، نعم مش نعمل هلسي. عندهم تمثال مزيان من الذهب الخالص، تمثال من الذهب، شو مش نعمل باش نخبيه؟ جات وحيلة الكاهن هذا بتاع القبيلة، مشى غطاها الكل بالطين وحطه في زاوية من زوايا الكنيسة. هاوكا جاءوا قبيلة برمود، قتلوا ما قتلوا، نهبوا ما نهبوا، سلبوا ما سلبوا، قتلوا الكاهن هذا اللي غطى تمثال من الذهب، وقتلوا قرابة نصف أفراد هذه القبيلة. بعد 300 سنة حبوا يحولوا حفيد هذا الكاهن، حب يحولوا التمثال الذهبي من الكنيسة إلى مكان آخر أو معرض آخر لهذا التمثال اللي عمره قرابة معناها 100 سنين
0: وما زال مغطي بالطين،
1: لا ما يعرفش حتى حد اللي في داخله
0: أي ذهب،
1: ذهب خالص. أي نادى جماعة متاعه ونادى جابوا الرافعة ونادى العمل أي باش نهزوه، هما هزوه ويشوفوا في قطعة من الطين تسقط على الأرض. حبوا يشوفوا الداخل في التمثال إيش فيه، جابوا مصباح وحبوا يشوفوا إيش فما في الداخل من التمثال. إذا بتكهن هذا يتفاجأ اللي فما انعكاس من النور رهيب، لا يعكس يعكسه معناها الطين، الطين يعكسش النور، اما المعدن في داخل التمثال يعكس في نور. قال البر مشي وروحوا تو غدوه نواصلوا نقل هذا التمثال، ورجع وحده في الليل، جاب اله حديديه وجاب مصباح وجاب كل معناها المستلزمات نتاع نزع هذا الغطاء من الطين، بدا ينحي في الطبقه الطينيه، نحي نحي. بعد ساعتين او ثلاثه وجد نفسه أمام عملاق من الذهب الخالص.
0: عاي سيدي نحيوك الطينة لا موجودة عليك ونسكن.
1: شنو هو العبارة؟ العبارة هنا والعبرة هنا اللي في داخلنا احنا بكل ذهب خالص من الطاقات والإمكانيات، و اللي نجم نترجمها إلى إنجازات شخصية ومهنية واجتماعية وعلائقية ونفسية ووجدانية وغيرها. فقط الطبقة الطينية هذه شنية هي من اللي تخلقنا في الدنيا وعمارنا سفر سنة حتى التوى، ترسبات من وتكتلات من العقد والتواصل الغير إيجابي والبولم والمعلم والمدرسة والمجتمع والوسائل الإعلام بخطاباتها المتنوعة السلبية خاصة اللي هزت ثقة في الفرد وخلت ثقته مهتزة رغم اللي في داخله معدن نفيس. في بالك قاموا بتجربة علمية لتلامذة في السنوات الخامسة كي دخلوا المكتب قاروهم كي دخلوا المكتب تلقائيين ويضحكوا ويتكلموا وعندهم جرأة رهيبة جدا مقارنة باللي وقت ولاو 20 سنة جاءوا شوفوا الأسباب شنو هذا وقت اللي دخل سنة الأولى محلاه وتلقائي وثقة في روحه رهيبة جدا شبيتوا 20 سنة ولا نقص 60% من هذه التلقائية وثقة بنفس قاو البو والأم والمعلم وهذا الخطاب وبيك وعليك وانت وماكش قادر والمجتمع وبلادنا شيء ومفيش مستقبل وكل هذه التأثيرات حدت من مدى منسوب هذه الثقة في النفس. إذا كيف نكتسب الثقة في النفس يا قمرة؟ أولا سعى الإنسان يزم يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه ويذكر نفسه بكل الإنجازات اللي عملها حتى صغيرة. فما إنسان يقول لك أنا عملتك العام وعملناه إنجازات صغيرة، قالك في علم النفس اللي يذكر نفسه بإنجازات حتى بسيطة كانت ويركز عليها يسترجع نوعا ما الثقة في روحه. الإنسان إذا ميطورش مهاراته من الجمش يكون عنده ثقة في روحه. مهارات فيش حتى حرفية، قالوا حتى مهارات يدوية حرفية عنده صنعة، قالك نفسي تعزز له ثقة في روحه. إذا ما عنده حتى شيء ثقته تهتز يقول أنا فارغ. سو صنعة، صنعة سواء فنية ثقافية حرفية يدوية إذاعية ثقافية، يعني كل ما هو حاجة
0: تفقدية،
1: كل ما هو حاجة فيها ربما نشاط فني أو ثقافي أو تربوي أو اجتماعي يزيد ويعزز الثقة لدى الفرد ويكون فاعل يحس بروحه فاعل. حتى الأنشطة الاجتماعية والخيرية التي نظمها دور الشباب والثقافة والمجتمعات والجمعيات حتى يشارك فيها ولو بالقليل فرد فرصة وأرضية باش يحس باش مش بالأبارتنانس الجمعية ولا مؤسسة، لا برك يحس هو أنجز قام بفعل. قالك هذاك راهو يزيد ثقة في روحه أكثر ويقول أنا عملت حاجة. تجنب المقارنة المفرطة يا قمرة. إذا أنت نهار كله وأنت تقارن في روحك بعبات أكثر منك ثقة ويتكلموا خير منك ويفرض رواحهم خير منك وعندهم معلومات متنوعة في شتى المسائل الحياتية ويلبسوا خير منك إذا تشوف أنت وحتى أغنى منك ولا أغنى منك وهذا اللي قاعد يصير توا في التيك توك في الانستغرام والإنستغرام
0: الفئات برشا قاعدة تتبع صحيح.
1: هذا راه أثر برشا على شبابنا إلى حد الإحباط وإلى حد عدم الثقة في روحه على خاطر قارن نفسه بهذه ما نقولش نجوم بهذه الشخصيات حتى وصل على برشا مسقف متاع أحلامه واللي نهار كل يحلم باش يكون هكا لكن يقول لك أنا ما نجمش. صار له إحباط ويصير حتى اكتئاب ويصير حتى اهتزاز الثقة في نفسه. واضح. حتى كان حتى هدف أو حلم باش يولي كيفهم ما فما حتى مشكل، أما هو قال سلم قال أنا ما نجمش وقعد يقارن في روحه بهم يصير اهتزاز على مستوى الثقة في نفس يردوا يعني معناها في
0: نفسه. وهذا لصايل شبابنا للأسف.
1: للأسف شبابنا علاش محبط وعلاش فبش يكون صار له حتى الاكتئاب؟ علاش؟ على خاطر الثقة في نفسه ما عاد يولي يقيمها من خلال شنو
0: مقارنة. ما عادش راهو الخصال الباهية اللي عندنا.
1: فما قمر هاوش نعطي الناس كل تو مثال، راهو الكبار والصغار. فما دراسات وقعت اثبتت حاجة والله يؤسفوا لها. في بالكم فما عباد ما عندهم ثقة في روحهم لدرجة يتأثروا شديد التأثر بعدد الجيمات في الفيسبوك.
0: هاي سيدي لا ويبدا يحسب شكون حط لي جيم شكون ما حط ليش
1: يستمد. شوف للأسف يستمد ثقته بعدد الجمات بكسواب عبو القلوب، يستفد يعني العدد متاعها ذاك هو صحيح، هو صحيح يكون مقبول يا غير مقبول من خلال عدد الجمات. والعدد الجمات هي يقول لك تعزز الثقة في نفسه في اعتقاده هو، ولا ما تعززش وتقارن في روحه بالاخرين شكون جوهم جمات وشكون جوهم. انا نتأثر برشا كي يولي عدد الجمات هو الفيصل او المعيار الرئيسي لتقييم مدى ثقة السيد هذا في روحه او مدى قبوله من طرف الاخرين او لا.
0: لي نومبر دو فو جمات،
1: وهذا اسف وهذا مو صحيح. هنجيب لك راقصة انا تتعمل لك الاف المؤلف من الجمات، ونجيب لك دكتور في علم الفلك يعمل لك محاضرة تلقى زوج جمات، وهذا يأسف برشا، وهذا يأسف برشا. أنا كده أحكي مش على الدكاترة، نحكي على الشباب اللي في سعي يتأثر بعدد الجمات ويستمد منهم الثقة متاعه مقارنة بغيره اللي جاب برشا جمات. نحب نقول اللي يحب يعزز الثقة في روحه يا قبرة، فما قانون كبير يلزمه يطبقه سينو ما عادش
0: شنو هالقانون سي محمد؟
1: اللي هو لازم تتحدث بنفسك بإيجابية. كان تقول أنا راني قادر باش نولي كي قمرة في ذلك المستوى بتاع الثقة في نفسه الخطب، مش نولي قادر باش نعمل العمل كما في السيد هذاك، مش نولي قادر باش نولي نتحدث دبر راسك في انستا في تيك توك ولا في اي موقع من التواصل الاجتماعي بالطريقه هذيك، مش نولي قادر باش نعمل لك العمل هذاك، مش نولي قادر باش ننجز ذلك الانجاز. شو يصير قمر؟
0: شو يصير كان الخير
1: كي تحدث انت ايجابيا انا قادر
0: سيئ.
1: انا قادر، انا لدي امكانيات وقدرات. في بالك تحدث نفسك وتحدث نفسك معناها تحدث العقل الباطني نتاعك، مش يعطيك
0: يعطيني كان الحاجة
1: المراسلات اللي بعثها
0: اللي بعثها له من العقل الباطني يولي يولي حياة الحق ذيك هي اللي انت فوالا.
1: لان فما الفكرة اللي تعطيها روحك انا مش نولي ناجح وش نولي عندي ثقة في روحي مش نولي نتكلم ريح وش اسعى
0: تنجح
1: وسعي. شو يعمل هو؟ هو راه العقل الباطني مش يعطيك تبقى يقول لك الشخصية اللي تحب عليها انت اي تفضل اي سي محمد. لا هو شو يعمل؟ هو مش يعطي الفكرة اللي حطيتها له أو الرسالة اللي حطيتها له مش تتنقل إلى الأحاسيس والجهاز العصبي من خلال النواقل العصبية وتترجم هذه الأحاسيس تترجم إلى ماذا؟ تترجم إلى أفعال، وكي تترجم إلى أفعال تترجم إلى شخصية إيجابية تحب تولي تتطور، تحب تشوفها روحها في المستقبل اللي هي عندها بروفيل كيما حبيته. هذا هي قانون. والقانون الثاني تعرف مني حفرته لك يا قمر
0: هوية،
1: أن العقل الباطني لا يفرق بين الحقيقة
0: والخيال.
1: إذا ديما تتخيل نفسك في كيما شخصية هذيك أو كيما الشخص هذاك ممتاز في مجال معين تحط هدف، شو يعمل العقل الباطني بقانون أنه لا يفرق بين الحقيقة والخيال؟ مش يأخذ الشخصية هذيك كحقيقة عليك أنت مش خيال، ويعطيك حافز معنوي و حافز ربما رهيب جدا باش يخليك تخدم، ودافع معنوي يخليك تخدم باش توصل لمستوى نتاع السيد هذاك. مش محبط توليك تسعى، يعطيك السعي والخدمه، يعطيك الموتيفاسيون انترن بعد موتيفاسيون اكسترن. فالموتيفاسيون انترن اللي متعطاها كان انت روحك من خلال ماذا؟ من خلال نقل او رساله للعقل الباطني تقول له انا نحب نوليك الشخص هذاك عندي ثقه في روحي، فيعطيك نوعا من الدافعيه والرغبه والموتيفاسيون يعني باش تولي كما السيد هذاك. وما تحدثش مع روحك بسلبيه كي تقول انا ما نجمش، انا غير قادر، انا مش متاع المستوى هذاك، انا تخلقت باش نكون باسيف، باش نكون فاشل. انا نفس الشيء، العقل الباطني باش يعطيك الفشل ويعطيك الاحباط لانه لا يفرق بين الحقيقه والخيال ولا يميز بين الجيد والسيء، فقط يقرا الرساله اعطيتها له من خلال النواقل العصبيه ويمرها للشعور والاحساس، ويعطيك نفس الطاقه ونفس الشعور نتاع الرساله سواء كان احباطا او تفاؤل سواء كان تقوقعا او حركيه وحيويه.
0: اي وهنا الحقيقه نستشف برشا معاني مزيانه من خلال كلامك سي محمد، ونجم نزرع الثقه في ولادنا
1: اكيد. نزع الثقة في ولادها من خلال هذا، هذا ربما التحفيز الخارجي أو التأثير الخارجي. أنا كي ولادنا نقول له أنت مش تطلع كذا وكذا، وأنا نحبك تطلع كذا كذا، ويا يس يا يا مش نحبك، هو هو يجب يختار شو يحب، لكن أنا مش نقول له مش تنجح ومش تقول لي كيف تحبك أنت،
0: أختار وتنجم
1: واختار وتنجم، وأنت قادر باش تولي في مستوى ذلك الشخص اللي تحب تولي كيفه، وعندك الامكانيات. ديما ذكروا بامكانياته وذكروا بنجاحاته كما يذكر هو بامكانياته ونجاحاته، كما احنا زاد المثير الخارجي الاب او الام او الصديق او حتى الاستاذ زاد المعلم اللي عنده زاد رساله كبيره باش يكتشف المواهب وحتى باش يعزز ربما الثقه لدى التلميذ نتاعو. هذا المثير الداخلي موتيفاسيون انتر وموتيفاسيون اكستر من البول مش يعملوا يخلق نوع من الدافعية لدى الفرد ويحز الثقة في روحه. لماذا؟ أنا كي نقول لك راك مش تولي هك وك ومش تولي عندك ثقة بنفسك ومش تولي تنزع عن نفسك ثوب الإحباط والقلق والتردد والخوف، ونعرفك مش تولي في قمة متاع شجاعة، العقل الباطني يتبنى الرسالة هذه ولا يفرق بين الحقيقة والخيال، وعطيته صور هي مازالت ما صارتش وتقول باش تولي، مش يتبناها كحقيقه
0: فوالا،
1: واللي يخدم عليها يعطيه موتيفاسيون.
0: اكزاكتومون.
1: انت ولدك تقول له، انت ولدك تقول له اسمع ها ها كان تنجح فما فما فما سامحني في كلمه قمره، فما شكون يقول ولده ها كان تنجح وتولي راجل،
0: اي يقولوا
1: انت انت انت انت انت تشوف شو
0: يقولوا سي
1: تشوف سيره الرساله هذيك اللي اعطيتها له باش تولي بالحق حقيقه، لانه تبناها وتشربها ويعني معناها تقمصها. اكيد العقل الباطني سوف لن يستجيب مع هذه الرساله ايجابيا، بل يستجيب من نوعها سلبيا ويعطي الاحباط.
0: معناها بلغه
1: اخرى يا اولياء راه وليداتكم صحيح عندهم دور هما باش يشجعوا روحهم ويصنعوا ثقه لروحهم، حتى انتم راهو عندكم دور كبير في رسم وصناعه هذه الشخصيه نتاع المستقبل من خلال خطاباتكم، وانتبهوا الى رسائلكم الغير واعيه والكلام اللي تخرجوه ما غير ما تشعروا يا كذا ويا احمق ويا غريب، ها كان تنجح وتشوف مستقبل كذا وكذا، وتشوف ما خرجش على روحك كلمه تمشي عفيان في الشارع وتولي تطلب. هذه هي انتم تقولها بالعاني وتقولها بطريقه غير عفويه، نعرف
0: كنا غلطة
1: باش تحطوا شوية ملح في عين ولادكم
0: باش نحفزوا،
1: وهي لا
0: تعطي نتيجة عكسية،
1: هو يتبناها كما هي.
0: خاصة
1: بيخلوا التكرار، وإحنا مهفات عادة برشا أولياء مهفات في التكرار وفي الدعاء.
0: الكلمة هذه حتى من المربين يصدر سي محمد،
1: المربين فما معلمين
0: للأسف
1: وصلني رسائل يعني من بعض المربين، معناها مع كل احتراماتي اللي معناها لمعظمهم، معناها يجي التلميذ يقول له لو جاي تقرا جنبك كي شدت الدار ومشيت تبيع في خضره في السوق قيه
0: اكزاكتو،
1: بمجرد اللي هو ما فيهاش وقت اللي هو امانه عنده، امانه عنده
0: هذا هو. يعطيك الصحه سي محمد،
1: ونحبوا مغربينا زاد نحيطوا رواحنا باشخاص ايجابيين، ما نقعدوش بعض اشخاص محبطين خاطر هذوك مش اثروا علينا، خاطر الاشخاص الايجابيين مش نسرقوا منهم، نخطفوا منهم الخصال الايجابيه نتاعهم، نخطفوا منهم كل الجرأه نتاعهم، نخطفوا منهم كل العفويه نتاعهم، خاطر راهو بالدربه والتعلم راهو والتكرار في الزمن، وكل نهار نقعدوا مع الفئه معينه هذه راهو باش نمليو كيفهم، راهو نجموا بمجرد نحطوا قدامنا تلك الشخصيه الواثقه من نفسها والملامح نتاعها المزيانه في نبرات صوتها
0: اكزاكتومون
1: في ضحكتها وفي الابتسام نتاعها، راهو نتبناوها ونحطها كهدف ونوصلوا نعزوا الثقة في رواحنا. والثقة بالنفس لا تعني أن تضمن النجاح في كل مرة، بل أن تؤمن بقدراتك على النهوض كلما تعثرت. فما مثل ياباني اللي تعثرت مرتين قوم الثالثة ومشي على سقيك، اللي تعثرت أربعة قوم الخامسة ومشي على سقيك. فايدة في الإصرار فقط، والإصرار يعطينا نوع من الثقة في النفس، مهما تعرضنا مطبات ومهما تعرضنا انحدارات ومهما تعرضنا ربما احفر في ثنيتنا، راهو قد ما تطيح قد ما وتشد في الهدف نتاعك باش توصل له، قد ما تكون العزيمه نتاعك اقوى وفي نفس الطريق ونفس المسار باش تعزز ثقتك اكثر في روحك على خطر بمجرد ذلك الاسرار. كلمه اخيره، احكيوا مع رواحكم بالباهي، احكيوا مع رواحكم واحلموا باش تكونوا كمثل الشخصيات اللي بالحق ايجابيه بطبيعه مش الراقصه، اللي تحبوا تولوا كيفها.
0: اكيد تولوا
1: كيفها، وراهو ما فما شيء جاي بس بسال، وما فما شيء جاي معطى مع عند ربي. ربي يعطاك القدرات كما التمثال المغلق بطبقه، لكن قال لك انزع نفسك كثوب من الطين وفجر طاقاتك وحولها الى انجازات فنيه، وانثر الايجابيه والفائده في المجتمع بتاعك، خاطر انت انسان قادر.

0: محليها محبة الحياة بكل تفاصيلها وبكل جوانبها. سي محمد
1: رسالة متاعنا في الوجود في الجوهر متاعه أن ننشر الحب، ننشر الإيجابية، ننشر رسائل مطمئنة للمسيرك المحبطين، نعطي نصائح لك المتوقعين، نحب ننقذ، وإحنا برسالتنا الإنسانية ننقذ البشرية وننقذ المحيط متاعنا من كل هذه ربما السلوكات ربما وهذه الظواهر، باش ننقذهم نحو ثقة في النفس ونحو الإيجابية. هذه مهمة متاعنا وهذه رسالة متاعنا كمنشطة أو كمثقف أو كفنان أو كغيرنا.
0: اكزاكتومون، يعطيك الصحة سي محمد، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق لوليداتنا. لوليداتنا بالنسبة للبكالوريا ماهيش مناظرة البكالوريا فقط، عنا ختم التعليم، شهادة ختم التعليم الأساسي، جايين على مناظرة السيزيام زادة كيف كيف، إن شاء الله ربي ينجحهم، والنصائح موجهة للجميع.
1: اللي جاب محدد به عزيزوا له هذا الإحساس وقولوا يعطيك الصحة، واللي جاب متوسط قولوا له قادر باش تولي تجيب، واللي جاب محدد ضعيف قولوا له والله فما دراسات أثبتت اللي في الدراسة حياتهم الدراسية وكانوا متوسطين هما توا من أنجب النجباء اللي فاعلين وربما نجحوا في حياتهم أكثر من اللي كانوا ربما ممتازين برشا في
0: القراية،
1: على خاطر عندهم نجاحات أخرى. شنيتا نجاحات نتاع ثقة في نفس، نجاحات نتاع نضج اجتماعي، نجاحات نتاع نضج عاطفي، علاقتهم مزيانة، مؤثرين، شدوا ربما قياديين وكل شيء، ونجحوا بطريقة معناها في حياتهم رهيبة جدا وقت اللي كانوا متوسطين في الدراسة.
0: Exactly.
1: مش نجاح معرفي نتاع تحصيل علمي معدل، نجاحنا أكثر من ذلك بكثير، نجاحنا عاطفي اجتماعي نفسي وجداني قيمي أخلاقي. إن شاء الله الأولياء يسمعوا فيها توا باش حتى ربما اللي ولده ما جابش معدل قوي برشا بربي مي عيطش عليه مي حبطوش، شجعوا فقط، والنجاح راهو مش دراسي فقط، أبعد بكثير من الدراسة.
0: يعطيك الصحة سي محمد، ميرسي بوكو، بكل ثقة بالنفس يعطيك الصحة، خليتنا نحب الحياة أكثر ونحب زادة الطاقة الإيجابية أكثر، بكل طاقة إيجابية راهو لما فاهمة. ما نحكي لكش سي محمد،
1: الحمد لله يا رب.
0: وي حتى الأغاني اللي باش يبثها معز توت شويت راهي أغاني إيجابية. شوش تعطينا فاصل معز؟ خليها سيربريز. سي محمد يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين. يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
0: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
0: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس، واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح، يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
0: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
0: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رونبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573.
0: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
4: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Esma El Mouja.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. J'aime.
3: J'aime.

0: على MFM. مواصلين معكم وصباح الأنوار من جديد. مواصلين ونحكيه أكثر تفاصيل على القمة الصيفية للتمويل والتحليلات من أجل الاستدامة والتكنولوجيا. أكيد اليوم باش نحكيه وحضورنا لليوم باش نرحبوا بهم وأكثر تفاصيل من تنظيم كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية. نحب نرحب بنسرين العكيري، أستاذ مساعد في التسويق وعضو في لجنة التنظيم، أكيد تنظيم القمة، ومديرة التربصات بالكلية. عسلامة، مرحبا نورتنا.
1: عسلامة،
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك، مرسي. Nous sommes très ravis d'être parmi vous. فرحانين برشا اللي احنا اليوم بحذاك، كنت ديما نتفرج عليك من بعيد.
0: يعيشك،
1: فرحانة اللي نجيت بحذاك.
0: يعيشك، تري جنتي. مرحبا بيك مدام نسرين، وان شاء الله نحكيو تفاصيل مميزة اليوم. اللي اليوم مش حكيو في حسيلو تظاهرة مميزة جدا ودورة تكوينية لأول مرة،
1: لأول
0: نحكي برشا حديث. وأكيد على بصمتك أنت اليوم كأستاذة مساعدة. كيف ضيفي على يميني سيد أحمد جريبي عسلامة، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية ومنسق للقمة الصيفية. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أنت. إن شاء الله إن شاء الله تكون بحذانا. والحاجة أحنا
0: إن شاء الله
2: الحاجة نبدأ، وإحنا نستعيكم أنتم ونشكروا برشا معنا فريق MFM اللي هو وفرنا أطلالة كي من هذه الأول مرة مش نحكي في إذاعة موجودة في المهدية، وإن شاء الله مش أخر مرة.
0: أكيد بابنا محلول سيد أحمد.
2: قلت للساعة معنا، قلت إن شاء الله ونتمنى أنه أنتم تقفوا معنا، خاصة أن هي مش كل القمة الأولى هذه. أول قمة مش تجمع ما بين ثلاثة جامعات اللي هي جامعة مستير، ونتوجه برشا بالشكر خاصة الرئيس الجامعة والسادة النواب نتاعها هو، وجامعة صفاقس اللي هو توجه برشا معنا اعتبار تحية للرئيس الجامعة والنواب نتاعه، وخاصة نتوجه بالتحية للسيد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف المهدية سي سامي الصافي، والسيد زاد العميد السيد يونس بوجلبان اللي هو تعلمنا عليه برشا حاجات، ومعانا زاد جامعة سوسة نتوجه لها بالتحية، وخاصة نشكون معانا إن شاء الله ليها شوسين تا سوسة. أما قبل كل شيء نحب نتقدم بالتعازي خاصة للمديرة متاع ليها شوسين سوسة اللي عندها معنا ظروف، عندها حموها توفى وكل شيء.
0: لا يرحم، لا يرحم.
2: بالتعازي وكل شيء. وحاجة أخرى زادة نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لأستاذنا سي عبد الجليل فرحات اللي وتعرض
0: للحادث السير،
2: فهمتي؟ ان شاء الله نتمنوا له الشفاء العاجل ويرجع لنا وينور لنا الكليه كما العاده
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه سيد احمد، تبارك الله عليك. ما نسي حد ما شاء الله ليك صاحب واجب.
2: لا انا كيفاش نسح،
0: تبارك الله.
2: عندنا فريق كامل معنا يشتغل معنا.
0: هاكي تقول لي كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بالمهدية، ذولي نفهموا الكونسيبت.
2: هي كبيره وهي نموذج المستير، هي الكليه الوحيده اللي هي فيها الاقتصاد والتصرف بجامعة المستير. ونوارة لهنا من نوارات
0: صحيح
2: المهدية، وخاصة أن الحاجة الوحيدة اللي عجبتني، رغم عندي 11 سنة في المهدية،
0: ايه
2: الحاجة الوحيدة اللي لفتت انتباهي هي الارشيتكتورة متاعها.
0: الحمد لله
2: لهنا بالحق اللي عمل المهندس المعماري اللي عملها معناها مشرها بالباهي معناها. علاش احنا حبينا نعملوها القمة هذه مش تكون في الكلية مثل المهدية؟ في العادة الناس الكل تعمل لك أي مؤتمر راهم يعملوها في النزل. لا، احنا شقلت في القمة هذه حبينا نبعدوا عن النزل، وحبينا نعملوها صحيح، مش نقولوا لسخانة وعباد جينا منهم كل تقابلية من هناك، أما حبينا نعملوها بالحق في ساق مهدية خاطر تستحق هي ساق مهدية وفيها كل شيء.
0: لا، مكان مميز شنو،
2: فهمت؟ ونشكرهم بالحق معناها
0: ويسعى ورحبة ويسعى. وما شاء الله وجميلة
2: وفيها زادة مش نحب نقول لك معناها خاصة الإداريين المهدية اللي أنا توجه لهم بالشكر. أصعب حاجة إن شاء الله إذا نخرج من المهدية هم أكثر وحيد أنا نحب بالحق ونتوجه لهم خاطر كانوا صحاب برشا معايا ووقفوا معايا برشا، وبالحق معناها عباده اللي هما نقول لك سيرفيابل معناها الناس تخدم
0: تيهم مساحه. تحيه كبيره
2: بالحق،
0: تحيه كبيره ليها
2: الاداريين والعمله خاصه
0: كلهم الإطار الكل. يعطيك الصحة. تفضل.
1: في نفس الجمادية نقول وناد لشانس على خطر زد عنا أحمد سيد أحمد.
0: ما شاء الله لي.
1: ورا لي زيفان ما هدوما ديما فما شكون يهزك معاه وبالحق هزنا معاه تودان كو.
0: يقدم بيك.
1: هو فوالا يقدم بيك وهو ليفينمون لابريفياسيون نتاعو بالفرنسي فاست.
0: اي
1: وسيد أحمد عنده سيت كاباسيتي إنه يعمل الحوايج بسرعة. وإحنا نبداو نجري وراه نو سوم ان تران دو ديكوفرير معاه وعنده يخدم ياسر على الانتيليجنس كوليكتيف خاطر سي با فاسيل
0: سا سو فوا
1: هو يحكي لك يقول لك 3 ريكتورا راك باش توصل تجمع 3 ريكتورا في ان سول
0: اي صفيقس مونستير وسوس
1: اي سي با اوسي ايفيدون
0: اكزاكتومون
1: دونك معني سا سو فوا لي فما فولونتي ديرير سا سو فوا لي فما هو قال لك بكري اي هو اللي طون تران دو كيتي لا اف سيغما دي خاطر با روفنير فير سفاكس
0: فوايي
1: معني ما كان ينجم يرجع لسفاكس وما يعملش هذا الكل وما يهزناش وراه في الرحله هذه الكل اسكو جيم اون لوي بالحق ست
0: مبادره الحلوه
1: مبادره الحلوه اللي الكل امننا بها الحقيقه
0: اي
1: جات في ساعه تجندنا في ساعه وهذا اللي سافي لا سبيسيفيسيتي زاد نتاع ليفينمون ليفينمون هذا
0: فوالا فهمت من كلام الاستاذه نسرين اللي انت صاحب الفكره وصاحب المبادره جمعت ثلاثة جامعات اليوم المونستير صفاقس وسوسة باش يكون القمة هذه اخترتوا المهدية وأكيد اختياركم للمهدية ما هوش اعتباطي هالقمة هذه الصيفية شنو نجمو نحكيو عليه
2: القمة الصيفية هي أصلا اختيارنا مثل المهدية تعرف أنت المهدية راهي وجهة سياحية معناتها فيها أحلى الشواطئ التونسيه وكلهم على العباد وكل يجيو المهديه خاطر الشواطئ نتاعها. اما هنا في ليزيفينمون في العاده ليزيفينمون كل يصيروا بالشتاء. تعرف انت في المهديه الشتاء مش بتحرك السياحه بالبيت.
0: صحيح.
2: الناس وقت عملت ليزيفينمون هذا قالوا في الصيف مش تعمل سيرتو في الوقت من بعد راهو في ليزوتيل خاطر ثم ناس جايين من بعيد وكل شيء تلقاو تعرف انت لافراستركتور نتاع الوقت مش نومبر كبير نتاع مش استعمال العدد هذا ان شاء الله نحاولوا دابون دي في لوجيستيك ان شاء الله نحاولوا نوفقوا ما يقبل كل شيء راهي القمه صحيح فكرتي
0: أي.
2: راني عندي مسانده كبيره برشا بالحق معنا عندي مسانده كبيره من العميد تاع كليه صفاقس من العميد المهديه من هدى بن مبروك مديره نتاع اللي هي شسيف تاسوسة وزادة فما واحدة بطلي بالحق اللي هي معنا حطتنا او كونتاكت مع اكبر من رؤساء المجلات العالمية مش يكونوا متواجدين معنا رؤساء معنا تنقول معنا الناس من الكبارات في الريشيرش سيونتيفيك مش يكونوا موجودين راه مش عطيو فيك الثقة باش يجيوك من لونجلتير ويخلصوا على حساب بي دافيون باش يجيوك خاطر هنا تعرف انت في القمة هذه وتعرفنا احنا الاستاذ الجامعي راهم نخدموا بنوفولا بالحق
0: والله
2: بالحق نقول لك افيك زيرو سبونسورينغ وهيك علاش معنا قاعدين نستغلوا بالحق نزيدوا من جيابنا وندفعوا عليه خاطر حبينا لك راهنا احنا ولاد منظومة التعليم المجانية تونس قررتنا بلاش احنا كان هي تونس قررتنا بلاش سلموا موتا وباش نحاول نرجعوا لها على الاقل شوية من اللي عطاتنا الحق معناها
0: تيك الصحة ولا برافو
2: اما قبل كل شيء نحب نشكر زادة أستاذة هيلا النموري اللي هي رئيسة محور البحث والتمويل الأخضر والابتكار في إس دي إس ليون وعضو هيئة تحرير مجلة معروفة في المالية واللي هي زادة زوجة صديقي معناها عماد عزيز توجه له معناها برشا معناها تحية كبيرة فهمته وعندنا زادة معنا ويسرى بالرمضان اللي هي معنا في عضو لجنة احنا رد التنظيم بتاعنا لجنة التنظيم بتاعنا راهي من المهدية عندنا نبيل منصور نسري العكاري سلمازن سميرة بوسما وكثير منهم نخاف معنا ننساهم
0: تنسى الأسماء تحية ليهم الكل
2: ليها شو السير تاع سوسة كيما حمد الطيف رحاب البدوي وعنا زادة من صفاقس اللي هما عنا زادة سي محمد الفخفاخ اللي هو صديق توجه له بالتحية ويسرى بالرمضان اللي أنا بالحق هيك عيني في الخدمة هذه واقفة معانا سيرتو في الزفيش في هيك وعبيت راه بتخدم بالحق تنقول لك قاعدين نخدمه بالحق مش نحاولوا
0: يعطيكم الصحة
2: أما لهنا علاش احنا نعملوا فيهم الحاجة به هو المؤتمر هذا في العادة الحبيب هو العنوان نتاعو إدارة الأزمات وتعزيز الاستدامة مقاربة إدارية للبحث العلمي
0: وتطوير الاستراتيجي.
2: في العادة كيفاش احنا مش يكونوا في العادة الجامعيين يعيطونهم الفاعلين الاقتصاديين مش ياخذوا الاستشارات تاعهم وكل شيء. لهنا اش قلت؟ قلت لا، في العادة هما يعيطونا احنا لا، احنا لهنا مش نستدعيهم باش نقول لهم ارجعوا للجامعة، أنا احنا عاملين ايفينمون باش يكون فيه موائد مستديرة باش نناقشوا فيها عدد من المواضيع الحارقة اللي تهم الشأن العام لهنا.
0: فوالا باش
2: نقول لهم ايجاونا ويجاو احنا لهنا نستأنسوا بكم، مش تعاونونا في العادة انتم تعيطونا، ما احنا هنا مش نعيطوا لكم تعرف عليه ولا خاطر لهنا مش نقولها اه ولهنا. وخاصة عندي النقطة نحب نقولها لهنا، احنا توا في المناظرات الوطنية شرط علينا في المناظرات كما مناظرة معنا الانتداب هذوما يقول لك لازم بحوث محكمة في مجلات علمية، إذا مش تشتغل على تونس في المجلات العلمية المحكمة العالمية هذوما الشأن التونسي وتونس تعرف بلاد صغيرة مش نحكيو في الاقتصاد وكل شيء ما تعدلكش بالسهل، مش مش يسهل لهنا البحوث مش عنهم الباحثين الكل مش يشتغلوا على على فرنسا على أمريكا وكل شيء. احنا شنو احنا توا نقريو ولادنا ينجحوا في الباب لي ماجور نتاعنا يمشيو برا ونكمل بحوثنا باش انا ننجح في بلادي باش نقري في بلادي باش تعدي لي معناها اندكس لازمني نعمل لعات هكا على الاقل عاونونا انتم لهنا البحوث نتاعنا لازمنا الدكتوره نتاعنا لازم تكون على الشأن التونسي على الشأن التونسي ونحاولوا احنا
0: شوقتنا باش نعرفوا المواضيع على حقيقه
2: لهنا على نعملوا كيما العباد الكلكم ديما قارنوا بالمغرب، في المغرب تتعاملوا هكا والبحوث نتاعهم وكل شيء حطوهم على الشأن المغربي. لهنا احنا تو خاصة الفاعلين الاقتصاديين يمشيوا يلوجوا على الديكس من برا والحل وين موجود؟ والله لو كان مش يدوروا أي حل راهو يخرج من الجامعة التونسية والحلول كل المجانية ونقول حلول المجانية
0: تلقاها
2: برا فهمت. احنا عندنا لهنا كيما السيد منذر بلان اليوم الكبارات واليوم مستشار في أكبر البنوك العالمية روتشيلد بوب وهو مستشار فيه يكون ان شاء الله معانا موجود سيد
0: ان شاء الله
2: اللي هو كينوت سبيكر فهم. وعندنا اسماء كبيره من الكفاءات نتاعنا اللي هما توانسه اللي هما في الخليج الجامعات الخليجيه باش ولا على التصنيف نتاعها باش التوانسه اللي هما باحثين التوانسه احنا لا لازمنا لازم نخدم مع التصنيف نتاع جامعاتنا يقبل كل شيء صحيح ثم تصنيف اما لازمنا احنا نخدم عليهم الحاجات هذوما ونعطيه أصلا ثقة للشغل متاعنا متاع تونس على قلبه. أوكي تعمل لي في بحوث تعمل لي في هيك مش نحطه في الأروقة ولا بش يستنفعوا بيه من البراني، لا نحب نعمل حاجات تونس هيك علشان الفاعلين الاقتصاديين قلهم أعطيونا أفكار باش احنا يسهلونا البحوث متاعكم وهيك علاش هو الدول متاعها خاصة نصير العكاري اللي هي معنا مدير الترابوسات هو الطالب متاعنا أول نقطة التقاء متاعه بالمحيط متاعه المحيط الاقتصادي شنو هو مش يعمل التربص لأن معنا مزيانة متاع الجهة الوزارة أنه تفرض عليه الحاجه هذه لازم يكون عنده معناها يمشي يعمل تربص. ولهنا الفاعلين الاقتصاديين شي يقولوا بالحق ثم كلمه توجعني برشا انه شي يقول لك دوما يجي مرات توجع اللي قريته انسيه يقولوا
0: صحيح علاش اللي قريته انسيك
2: هنا مش قلتي
0: اللي قريت على نقراو
2: علاش تقرا لهنا بعد تقول له كيما هكا ايش لهنا عطينا رام قام ثم عندك باحثين وتبارك الله عليهم راهو احنا ما وصل لعمل ماجستير ولا يعمل في الدكتوراه نتاعو الا ما يكون متميز إذا أنت أنصحوا آه عندك المؤتمر هذا إيجيه وعندنا في جميع طول نحكيه عليه من مواد مستجرة إيجي لهنا أطرح عليه يقول له لو كنت إيجي تعمل لي هكا تيتي مش تلقى أصلا شغل مجاني مش يكون متى بحث منجز منه أحنا ننفعوا بها بلادنا وننفعوا بها
0: الاقتصاد. برافو مدام نسرين يعني بصمتكم
1: ما تبين نعرج هوني خاطر هو سيد احمد حط ايده شويه على حاجه توجع شويه اللي هي لوفرتور نتاع اي فاكولتي ولا اي ريكتورا ولا على المحيط الاقتصادي نتاعها. الحقيقه فما اون غران ديناميك دوبوي كلكو زاني في الجامعات التونسيه الكل
0: صحيح
1: فوالا
0: صحيح
1: سور لي ريزو سوسيو دايور اني جو كرواز شاك جور نقول
0: ديز ايفينمون فوالا فوالا فوالا فوالا
1: اللي بالحق معناها الفاعل الاقتصادي ولا موجود ولا الكرو دو بلو في هالتلاقى هذا ما بين les académiciens avec tout le background اللي عندهم والإضافات اللي نجموا يعملوهم سواء recherche فمش كان لاكس recherche bien sûr لاكس recherche هو مهم على الاخر خاطر احنا ابري تو دي انسيانيون شيرشور مي نجموا نعطيو برشا
0: إضافات وخرجتوا بينا من التقليدي اللي ستيلو ورقه واكتب واحفظ ويمشي نو نحكيوا في حاجات اخرى
1: راهو لي زيتيون aujourd'hui que l'on veut ou pas et un peu partout à l'international راهو لي زيتيون il quitte les amphis راهو لي زيتيون ما عادش يجيو لي كور راهو لي زيتيون كيف تحل لهم انت اون اوبورتونيتي كيف هكا احنا ماذا بينا على طول العام دي زيفينمون دي زيفينمون هكا بالناتور هذيا وبال وغو هكا دو بروفيسيونيل معناها زاده دونك اما احنا في المهدية الحقيقه عندنا اون بتيت عندنا لا سبيسيفيسيتي نتاعنا شنو هي اللي هي سي فري مهدية كيما قالت احمد بلاد صغيره بلاد محليه بلاد
0: سياحيه
1: سياحيه لك الحقيقه يقعد لو تيسو الاقتصادي نتاعها وشي مش كبير ياسر سي اون كومبار افيك سفاكس
0: على قدها
1: سي اون كومبار افيك افيك سوسا دونك بالحق ما عندناش ياسر نلقاو صعوبه بوغ pour tisser des liens, موجودين les liens, ça c'est sûr, pour tisser des liens avec l'environnement interne, on trouve des difficultés mais on essaie, خاطر كل واحد من البوان من الموقع نتاعو يحاول. سيد احمد الحاجه اللي ما قالهاش قالها شويه برك راهو ليفينمون هذايا avec toute l'ampleur نتاعو اللي احنا نحلموا به وكل شيء راهو ازيرو ميليم برسك معناها بالحق معناها يكلمني مصريين كلمني لي زوم دافير دو مهدية pour qu'il mette le paquet سي با aussi évident que ça
0: صحيح
1: معناها سي با aussi évident que ça مي احنا ديما في الفينانسمون هكا نلقاو دي ديفيكولتي اون ايساي من لي كوتي الكل pour خاطر في الاخر pour faire vivre quelque chose نحبوا هذايا نعملها ليديسيون
0: ان شاء الله
1: عملت اني جو سوي سارتان يورا دوتر ايديسيون et peut-être يورا شكون les hommes d'affaires, les faits, les اقتصاديين, غير الاقتصاديين, ils vont peut-être يتبعونا, يعطيونا زادة اقتراحات, نعطيوهم احنا زادة
0: اقتراحات. علاش لا يعطيك الصحة, برافو. سيد احمد داهمنا الوقت, اي, فيت في وقول لنا الوقت والنهار,
2: فوالا. حاجة برك احنا صحيح الفاعلين الاقتصاديين, حاولت نحكي مع جميع اللي قالوا لي انت في المهدي, احكي مع les hommes d'affaires. مثل المهدية عندهم الحق مش تعمل ايفينمون في المهدية قبل ما نقول لك على الوقت نحب نعطيك الموائد المستديرة اللي احنا مش نشتغلوا عليها
0: فيت في اعطيني عناوين ما عادش وقت عنا
2: هنا مش نحكي على الاستثمار المستدام وتخفيف المخاطر تعرف انت خاصة مش نحكي برشا على دليل بورصة تونس الحكومة البيئية والاجتماعيه ان شاء الله مش يقولوا معانا جميعا
0: مهمه برشا
2: حتى لهنا ولات ثم اوبليغاسيون ان شاء الله تولي اوبليغاسيون باش هاللي رابور ويجي مولي نعملوهم ثم حاجه اخرى ان شاء الله مش تكون عندنا مائده اخرى على الدين العام والانتقال الطاقي وتكامل السياسات في ظل عدم اليقين وانت تعرف لهنا خاصه الحرب اللي قاعده دايره ما بين ايران والولايات
0: تأثيرها
2: تأثيرها وتأثيرها
0: ولا
2: ولا هنا التضخم المالي والحاجات هذو كيما قلت له راهو مش تحكيوا على التضخم المالي راهو موجود في تونس مي موجود حتى لبرا ومش تحكيوا على التضخم المالي اصلا بوفوار داشو المقدره الشرائيه حتى تاع الاوروبيين اللي هما السياح نتاعنا مش يجيونا كيف كيف لهنا معنا نتوقعوا اذا موسم السياحه كيما راه مش كون جايينا وكيفاش عندهم وكل شيء ولهنا باه ثم حاجه اخرى زاده اللي هي سيرتو الماركتينغ اللي هو البوز ولات فيها برشا باش نحكيو على الاتصال الازماتي وتسويق المحتوى هكما سيرتو خاصة على صناع المحتوى اللي ولوا حاجة مدرسة ولات مادة تدرس في الجامعات لهنا نحاول نقنو نحاول نعرفو بها
0: المينيموم
2: حتى صناع المحتوى ثم حاجة أخرى حنا مش نحكيو زادة على تقارير الاستدامة في تونس لهنا التحديات والممارسات والأفاق عنا زادة لهنا الذكاء الاصطناعي في التدقيق والجبال ولهنا مش نحكيه وعلى التدقيق والذكاء الاصطناعي لهنا عنا زادة عنا اجماع الساذة معناها كما سوير نيفر خلود بوكادي ويسرى مقني مش يقدموا لنا زادة منظومة معناها هم مقترح متاح مشروع كي ممول من وزارة التعليم العالي هم عملوا منظومة مبتكرة لتحصيل أداة على القيمة المضافة باستعمال تقنية البلوك تشين اللي هي لمكافحة التهرب الجبائي وش معناتها نعرف وش معناتها التهرب الجبائي وكيفاش نربطوهم
0: أكيد حاجة مهمة برشا برافو
2: موجودة ولا هذا مش نحكيه بالنسبة خاصة على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لهنا الناس يعتبرهم خايفين من الذكاء الاصطناعي، راهم مش ينقص في مواطن الشغل يقول لهم لا راهم هيك الذكاء الاصطناعي والاستدامة، ولكن ولو ما مواد راهم يتقرأوا في الصين وكل شيء، راهم هم المحركات الجديدة لتشغيل الباحثين بتاعنا. وفي الأخير إن شاء الله مش يكون عنا إن شاء الله معنا حلقة مش تتلها بالنقل واللوجستيك المستدام، ولهنا مش نحكيه على المشاكل بتاع تونس، ومش نحكيه زادة على السيارات هذو ملهجينة
0: اي
2: احنا اوكي مش نعملوا نحبوا نجيبوا السيارات، يا هل ترى عندنا احنا العباد
0: حس حلول والواقع حاجه اخرى. يعطيكم الصحه.
2: في الجامعه التونسيه نحيطوا العباد باش يجيونا باش نتناقشوا هذا، مع انه زاد ثم عندنا زاد النظره الكلاسيكيه، ثم طلبه ان شاء الله مش يقدموا بحوثهم قدام اكبر الاساتذه اللي اعطاو فينا الثقه،
0: برافو
2: يجيونا معنا اساتذه من جميع انحاء
0: العالم.
2: دونك تونس
0: موعدنا 26 28 جوان
2: ثلاثة أيام
0: بكلية العلوم الاقتصادية والتسرب المهدية.
2: عندنا دورة تكوينية مجانية
0: باش تصير بإذن الله
2: على الصبغة الكربونية، احنا مش نحكوا على البيلون كربون وكل شيء، واعتماد الجودة مش تكون معنا سليمة طقطق ان شاء الله، المجلة تحية مش تكون هي. عنا زادة دورة تكوينية اخرى في استعمال الذكاء الاصطناعي في المالية، ومزادة مش نحكيوا على المعايير الدولية الجديدة اللي هما بتاع الاستدامة، هذو هما المعايير الدولية للمحاسبة S1 و S2 اللي هما مش عندنا شكون مش نجيبوها من كندا، مش تحكينا على التجربة الكندية
0: استعمل هذوما. يعطيكم الصحة. برافو.
2: قال أبيك زيروم الليم. قاتل
0: عندنا برنامج. عايشة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سيد أحمد الجريبي، مشكورة جدا مدام نسرين العكيري. أكيد القمة هذه باش تكون في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية 26 27 و28 جوان 2026. شكرا لكم، وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نظمة المدن. نذكركم بعد شوية صوت ملا صوت له مع زميلنا خليفة سويح، مؤسسي مشكور، إلى اللقاء.

0: صوت من لا صوت له مع خليفة سوي.
1: صباح النور وصباح النور والشمس الدافئة، يوم الأربعاء 10 جوان 2026، مع سردية الهامش والقرى والأرياف والمعتمدات الداخلية. أنا خليفة السويح، صوت من لا صوت له. واقع الأرياف هو واقع ولاية المهدية، بنية تحتية مهترئة وأوضاع اجتماعية، قرى معزولة، وكذلك العطش، موسم العطش يبدو أنه بدأ باكرا في ولاية المهدية. للتفاصيل معنا النائب شعب سابق وعضو المجلس المحلي بالسواسي هيكل بالقسم. مرحبا سي هيكل.
2: مرحبا سي خليفة، تحياتي ليك وإلى كامل فريق العمل في مدينة مسام.
1: على بكري
2: أخرى على تسليطكم الأضواء على مشاغل الجهة الداخلية.
1: على بكري موسم العطش،
2: على بكري وكنا ننتظر أنه السنة مش تكون مع بداية صيف تكون معتادة ونتجاوز المعاناة اللي كانت تعاني فيها جهاتنا للسنوات الماضية، ولكن للأسف تعاودت نفس السيناريو، نفس المشكلة، نفس الأزمة. صيف بدأ بانقطاعات متواصلة للماء صالح للشرب على أجزاء كبيرة من أريافنا، والأزمة هذه كنا نتوقع سنة بحكم أنه سنة كان سنة ممطرة ونسبة امتلاء السدود كانت معقولة، وتعهدات سلطة الإشراف سواء معناها الإدارة العامة للسناد ولا وزارة الفلاحة أنه مش تعمل على تجاوز الإشكاليات والمشاكل السابقة، لكن للأسف تعاود نفس السيناريو
1: وخاصة في تحديدا في الجمامنة.
2: أي تحديدا في جمامنة، منطقة ولاد الهاني تابع بلدية سيدي زيد، عماد سيدي زيد السويسي. جزء كبير من جمامنة منذ تقريبا العيد الأضحى انقطاعات متواصلة للماء. موسم ما نحكوش على تذبذب ولا نحكيه على معناها إصلاحات، لا نحكو على انقطاع متواصل بالساعات. معناها الناس نداءات استغاثة البارح ديجا هبطنا حتى على التواصل الاجتماعي، المشاهد والفيديوهات اللي بعتوها لي الناس من مناديرهم. طبعا في اتصالاتنا بالسلطة نفس السيناريو ونفس التبريرات، أن في طار معناها الكوتا نتاع الماء اللي مخصصة لمعتمدية السويسي، كي نحكي على السويسي لو نحكي على شربان وهبيرة والشامخ ونحكي على نفس المشاكل
1: السويسي الكبرى.
2: وهذا حقيقة نعتبره احنا تقصير وعدم معناه اتخاذ اللازم من المصالح المعنية، خاصة كما قلت لك انه معناه كنا في تعهدات سابقة مع المدير العام ولا مع وزارة الفلاحة انه سنة شكون سيف معناها متوفرة فيه كميات الماء بحد المعقول، ولكن مجرد كلمات منا ووعود على أرض الواقع ما نلقوش أثر نتاعها.
1: يعني منذ سنوات معناها أصبح موضوع معناها ممجوج روتيني مواسم العطش في الأرياف، رو نحكيه على معناها القرى ومعناها يقص عليها الماء معناها من تقريبا من شهر ماي هكا ولا لا، معناها منذ سنوات
2: من بداية ماي.
1: لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة و حسن تصرف الموارد المائية وحتى يعني للحد من هذه الظاهرة؟
2: هو المشكلة والأزمة دي بتأكد من سنة إلى أخرى أنه هنا غياب لسياسة معناها استشرافية قائمة على تعبئة الموارد المائية وقائمة على الحوكمة وقائمة على التوزيع العادل للمياه اللي هو حق دستوري. أنا قلنا روى ذي حق دستوري. السنوات السابقة كنا ننتظر أنه من سنة إلى أخرى أنه ثم حلول سواء في صيانة شبكة المياه سواء في تخصيص معناها كوتا أكثر للجهات هذه، وتعرف أنت خصيات الجهة هذه جهات محرومة فلاحية مناطق نائية حتى معناها
1: أي محرومة، معناها تكون حتى محرومة حتى من الماء الصالح للشرب معناها في سيف كامل.
2: للأسف وهذا الشعور بظلم،
1: قرى معزولة، قرى ما فيهاش معناها تغطية معناها ريزو لا انترنت، ضعف
2: ما فيهاش معناها احنا ولينا المواطن معاش منوج على لوكس معناها

0: الأولوية بمنطقة أنه جهات وجهة سياحية أو وجهة اقتصادية، بينما المناطق الداخلية هذه حتى إذا كان قصين عليها الماء رد الفعل ولا معناها تأثير معناها مش يكون معناها قوي، ولكن هذا نعتبره احنا معناها ظلم ونعتبره تجاوز في مسألة دستورية حق من حقوق الإنسان للماء ولا معناها الكهرباء ولا كما قلت أنت شبكة الإنترنت ولا الهاتف. حق في اتصال بسلطة سواء خاصة كاتب الدولة للمياه والمدير العام للسونات أنه في إطار معناها بصدد معالجة الأزمة وإيجاد الحلول، ولكن اللي يحب يلقى الحلول مش في نهارة نقوله في الصيف. الإدارة والحوق ما تقتضي أنه من الأشهر ربما لو بدأت الاستعدادات،
1: ولكن سيك المواطن أنتم أعضاء مجلس محلي يحملكم أنتم المسؤولية لأنه هو يخرج عليه الماء بشي كلمك أنت
0: بالطبيعة يتصلوا بينه ويبعثون معناها احتجاجات وناس حتى تخمم حتى أن تعمل تحركات وعرائض للسلطة، واحنا كأعضاء مجلس محلي نمثلوهم ونعبروا على صوتهم، وهذا علاش معناها نحملوا السلطة الجهوية السيد الوالي ومدير الإقليم والمصالح المداخلة كل أن معناها تلتقط الرسائل هذه اللي نهبطوا فيها احنا ولا العرائض اللي نرفع فيها
1: ولا حتى الإعلام وظيفتنا احنا كدولنا كإعلاميين.
0: اي بالطبيعة دوركم هام جدا الإعلام أنه سلط الضوء على المناطق المهمشة والمناطق المقصية وتكونتم صوت من لا صوت له. احنا على كل اليوم أنه ثم يقولوا أنه ثم معناها قرار على مستوى مركزي بالترفيه في حصة الجهات الداخلية، ولكن الحقيقة الآن الواقع مازال اليوم أنا كنت في اتصال أنه الماء مقصوص مازال لحد الآن.
1: ذكرنا بالمناطق سيهيكل المناطق
0: تحديد منطقة أولاد الهاني في سيدي زيد
1: جمالة
0: الشعرة كذلك. طبعا عندنا كذلك أزمة الجمعيات المائية اللي طبعا تعاني من مشاكل هيكلية في سواء في التسيير ولا في معناها في الحوكمة، وكذلك الجهات هذه أغلب المناطق اللي فيها جمعيات مائية كذلك تعاني في الانقطاعات المتواصلة للماء.
1: شكرا لك سيهيكل، سوف نقوم بتغطية هذه المشاغل وخاصة ماء التنكيل بالمواطنين على مستوى مواسم العطش في قرى المعتمديات الداخلية وأريفة. شكرا لك سيهيكل.
0: مشكورين على اهتمامكم، وإن شاء الله نبقى على تواصل، وإن شاء الله نقول المواطن يستحق أن الجهات هذه تستحق تنمية في كل أبعادها، ونتجاوزوا هالمسائل هذه بحوكمة وبإدارة معناها تعرف شو تعمل إن شاء الله.
1: واضح. شكرا لك المستمعين الكرام، سوف نلتقي في الفقرة الثانية، انتظرونا مع عمادة سيدي بوهلال وسيد النصر.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: صوت من لا صوت له مع خليفة سويع.
1: نمر المستمعين الكرام على الفقرة الثانية. نجدد الترحاب بمارش الحصة معز ساسي، والله يرحم الوالدة معز وإن شاء الله ربي يصبرك على فراقها. اليوم برنامج صوتنا لصوتنا يتعرض إلى المشاغل وإنجازات التنمية في سيدي بولال، عماد سيدي بولال وعمادة المنصورة سيد الناصر، سيد الناصر المنصورة السويسي. معنا ضيوفنا في استوديو صبر زيك. مرحبا صبر.
2: مرحبا سكليفة، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك ونشكركم على الاستضافة. تحياتي لمستمعي قاعدة MFM وتحياتي لمستمعينا زادة في ولاية المهدية كامل، وخاصة في معدبلية السويسي وخاصة في سيدي بولال.
1: يسمعوا فينا 105.5 FM ينجموا يسمعونا كذلك. سي خالد الوتر مرحبا. سي خالد عضو مجلس المحلي المنصورة سيد الناصر مرحبا. السويسي
3: عايشك سي خليفة،
1: جيتونا مأخر. وهذا تأكيد على وهذا تأكيد على مناطقنا مناطق معزولة
3: للصعوبة منها في التنقل والامبوتياج، وبالحق فما صعوبة شوية، فهمت. نعتذر على الوصول متأخر نوعا ما. أقدم لك تحية سي خليفة، بارك الله فيك على الاستضافة، ونشكرك منها ديما على مواكبتك من الأحداث.
1: واضح.
3: مشكور جدا، بارك الله فيك.
1: ما خلينا نبداو، خاطر احنا الاعلام والهدفنا هذه مدونه القرى والمعتمدات الداخليه. 50% من سكان ولايه المهديه هم ريف حسب اخر الاحصائيات، والمعتمدات الداخليه فيها عديد المشاغل، ولكن فيها مجتمع مدني كذلك نشط وعديد حتى عدد الانجازات. صبر زيك، مرحبا بك، نجدد بك ترحاب. انا بالنسبه لي يعني معناها لاحظت انه وعينت ذلك، انت جيتنا المره فاتت في استوديو ومخرج حسيت وحدينا الحاله، حاله الطريق اللي جيتنا فيه اللي هو يربط بين احد اهم شرايين الرابطه بين اللي تربط القرى المحيطه بالسويسي. الطريق هذا كان في حاله معناها بنيه تحتيه مهترئه وكل حفر تقريبا كان معناها فيه معناها الوضعيه كارثيه. انا الحقيقه عين ذلك وتنقلت فيه في العيد وكانت وفرحت برشا انه تحسن.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: ما هو سر هذا سر النجاح رغم انه عديد اعضاء المجالس المحليه معناها يلقوا صعوبات؟
2: والله الحق باش ندن نكلموا كل صراحه، فما السر في الحكاية، فما أولوية. أنا نذكر روحي جينا بحذاك في 19 ديسمبر 2024 وديجا وحكينا على الطريق بتصور وموثق،
1: حاش نعدت كانت الوضعية كارثية فعلا،
2: كانت الوضعية
1: معناها وكان تنقل فيه معناها بالسيارات
2: معاناة كبيرة. ونعرفوا أن الطريق راه مش يربط سيدي بولال فقط، راه يربط القواسم
1: صحيح، ولاد أحمد
2: يربط فهمت سيد الناس المنصورة، يربط جبيل، يربط رياض بولال الجم، يربط حتى إصفاقس عبر مركز جمون جربوه. معناها طريق حيوي وشريان حيوي،
1: وخاصة يوم الأحد سوق كبير السويس.
2: والله سخليفة أبار حتى يوم الأحد في كامل الأيام الأسبوع.
1: شوف الوضعية من المستمعين الكلام كانت وضعية كارثية الحقيقة.
2: الوضعية بصراحة أنا كانت وضعية كارثية.
1: كانت وضعية كارثية. هاتوا كذا
2: كما قاعدين نشوفوا.
1: وتوكي الوضعية تم تهيئته، تم تعبيده.
2: تم تو إعادة التهيئة متاعه والتعبيد على جزء أجزاء. قالوا له جزء في جزء كيلومتر 400، وبعد تالي تخدم جزء آخر في 3 كيلومتر و150 تعبيدا.
1: هو احنا ما نعرضوش فقط النقائص، وانا ما نحب نثمنوا كذلك ما يتحقق على ارض الواقع.
2: هذاك علاش اليوم يلزمنا نقولوا شكرا للسلطه الجهويه والسلطه المحليه على راسها السلطه الجهويه راس السيد الوالي، الاداره الجهويه للتجهيز على راس سي ماهر سعيد.
3: فعلا
2: كيف زاد السلطه المحليه معتمده، ولا كاكسوا فهمتني زاد شاف دي زون سي عمر الكوني، الناس كل كانوا متعاونين وكانوا يعرفوا اللي الطريق هذاك اولويه مطلقه. ويعرفوا اللي طريقه ذاك شريان حي ويعرفوا اللي طريقه ذاك معناها متاكل وما عادش في حاله كارثيه وحل المشاكل نتاع كما قلت لك الاحماسات اللي كنت نذكر لك فيهم. هذا كل صار بتبيعها معناش حاجه معناها سر ولا حاجه. احنا ديجا كان ذكر خويا خالد وقتها في اطار متابعه المنشآت
3: الرياضيه فعلا
2: جيب حذان السيد الوالي فهمتني
3: في زيارة ميدانية صحيح؟
2: في زيارة ميدانية ووقتها كي جي بعد كنا مش نبعني كنا في الملعب السويسي وبعدين كنا مش نتنقلوا للملعب المنصورة للأمانة
3: فهمت تعطينا ذلك الطريق عدينا مغادس
2: ما عدناش على
3: لا لي شيء لا لي شيء باش نوضحوا الصورة الكارثية اللي على الطريق والحاجة الباهية
1: هذا المطر
3: أنا نحب نشكر معناها السيد الوالي على التفاعل الإيجابي بتاعه كان إنسان بالحق والتراء وبارك الله فيه معناها على الشيء اللي قام به وحتى في الأولويات علاش على خاطر كيما كان يحكي زميلي صابر رزيق معناها الطريق يلزم يتصلح وتصلح والحمد لله وإن شاء الله العاقبة للطريق المنصورة سيدي بوهلال على خاطر زاد فيه مشكلة نفس الإشكال معناها تهرى من 1996 تخدم ما وقعش فيه معناها انترفونسيون إن شاء الله يا ربي كيما تعمل طريق سيدي بوهلال السويسي اللي بالحق رافد من روافد حتى الشاحن
1: اقتصادي
3: صحيح بالنسبة للناس الجيل السوق متاع السويسي بالنسبة للنقل الريفي بالنسبة للناس للمارة للعادي للمواطن العادي زاد طريق المنصورة سيدي بوهلال عنده جدوى اقتصادية كبيرة فهمتني عندنا خاطر احنا توا السوق متاع المنصورة نهار الجمعة معناها الطريق هذاك سيدي بوهلال المنصورة عندنا برشا تجار يجونا من سيدي بوهلال يجونا من الرواضي يجونا من رياض بوهلال معناها سي خليفة احنا كي انسلطوا الضوء على الطريق نعرفوا احنا ولاد الدار انا نعرف الطريق هذاك حيوي فهمتني والناس المواطن مش يتشك من هكا التهري هكا الحفر وكذا فهمتني احنا كي معناها هالطريق الطرق هذا ما نحكي معناها يربط العمادات كي نعطوهم أولوية معناها حاجة معناها إيجابية برشا فهمتني
1: إذا عندك طريق تم تهيئته قولوا بأسر الصور اللي بخرج الحصة مع الساسي إن شاء الله يعطيهم
3: أنا في الجانب هذا نشكر كل الأطراف المتداخلة فهمتني ونخص بالذكر كيف العادة ونقولها وأعيدها ومش رمي ورود هذه حقيقة للسيد الوالي في معناها تسريع الإنجازات اللي وقعت أنا سرع في بارشة مشاريع أنجزت ريالمو ومشكور زاد السيد المدير الجهوي للتجهيز وكل خيان معناها كل الإدارات المتداخلة في تنمية المناطق الداخلية راهو هذا معناها يحسب لهم فهمتني الطريق اللي انجز في عمادة سيد النصر هو فك عزلة في برنامج الفك العزلة
1: كنت تعطي لي بعض المعطيات عليه امتداده هذا الطريق شكرا مؤسسي
3: زوز كيلومتر ومئة فهمتني فك العزلة على اكثر من 200 عائلة
1: 200 عائلة
3: اي فما خطر شقان العمادة معناها
1: ويربط بين من
3: يربط معناها امتداده
1: يسمونه الدوير احنا نحبوا نسميه الدوير البرنامج هذا هو مدونة القرى والأرياف
3: اي بالتحديد هو من رمضنية انطلق من رمضنية مرورا معناها بالبريكات بريكات المجمع المائي الشواردية يشق المجمعات السكنية في الشواردية ويتعدى بحذام مقبرة الحمراء بالتحديد وبحذام مقبرة الحمراء فما مشروع تابع المجامع المائية هو بناء معناها خزان بتاع ماء تصرف فيه معناها ما يقارب 3 مليارات المشروع زاد وقعد فك العزلة عليه فهمتني وان شاء الله مستقبل الايام ان شاء الله مش يستغل استغلال كامل احنا قاعدين نتابعه كاعضاء مجالس محليه قاعدين نتابعه في انجاز هالمشاريع هذه وهالمشاريع هذه كلها تصب في خانه واحده هي خانه التنميه اللي جينا من أجلها باش نحركه وإن شاء الله نكونوا ليزيليمون معناها الفاعلة في دفع عجلة التنمية من حسن إلى أحسن.
1: خالد الوتر صبر جزيك انت ما جتناش خالي الوفاض ثم كذلك تدشين لمركز صحي هكول لا احنا عندنا صور نحب نقارنه بين وضعيته السابقه ثم صور سي معز وهذا هذا الانجاز لو كنت عرفنا بال معناها هذا الانجاز
2: بالنسبه للمركز الصحه الاساسيه سيدي بوهلال كما تعرفوا معنا اول ما ترشحنا معناها واخذنا الاخذين فهمتني اللي معناها
1: الصوت ارفع الصوت
2: اي اول ما ترشحنا وقتها عملنا زيارات ميدانيه كمان محلي فهمتني وعاينا فهمتني في جميع العمادات من المجال الصحي انا عملنا زيارات كان فهمت كانت من بين الزيارات فهمت كان في عمد سيدي بوهلال عملنا زياره للمركز الصحه الاساسيه سيدي بوهلال وطلعنا على الحاله الكارثيه في الـ في الـ في المستوصف
1: هذه الحاله شنو
2: هذاك كانت اكتشوف هذاك وقتها بدات الاشغال كنت تشوف انت فما ديجا ما تصور خي كاك الحاله نتاعو فهمتني انا كانت الامانه حاله كارثيه وشوف معناها بلوك سنتير كيف
1: الاستراحة حقيقة وضعية كارثية معناها كانت
2: ولا وضعية بصراحة حتى معناها الإطار الطبي ما نجمش يعمل في في في في
1: ماهيش ظروف صحية في مركز صحي
2: صحيت صار معناها فهمت مراسلات الإدارة الجهوية للصحة والوزارة الصحة ومشكور على التعاون ومشكور على التجاوب ومشكور على فهمتني
1: تم تدخل
2: تم تدخل وكان التدخل زاد معناها معناها تدخل في قيمة معناها الحدث كان معناها بصراحة الأمانة حاجة تعمل 60 كيف معناها تشوفوا فهمتني في الريبورتاج وعشان فهمت تصور بعد ديجا تعرفش
1: اي مساش اي
2: الحق نتاع ربي والله ولا يعمل 66 كيف ان شاء الله فهمتني نحافظ
1: احنا متابعين يسمعونا على الفيلم اشرح لنا اش معنى بالنسبه لك انت يعمل كيف
2: معناها حبيت نقول اول حاجه الساعه كانت فيه صيانه شامله بالمخص معناها التدخل في الـ في الـ في البنايه كامل فهمتني
1: معنى مش فقط دهن
2: لا فما كل شيء جديد ديجا انت فهمتي ثم تصور بعد ثم انا حتى هاك تشوف كل شيء على العظم فما كل شيء تبدل كل شيء ما فما حاجه جيت ثم قعد كان الحيوط
1: الاطار
2: الاربع حيوط وبالعكس زيد فما شويه معناها زياده نتاع سال دو طون فهمتي كبروا فيها شويه ومع هذا فما زاد فهمتي ماتريال كله جديد
1: تجهيزات
2: تجهيزات زاد كيف زاد تجهيزات كانت فهمتي ممتازه معناها فما زاد كان قبل ما عندناش عندنا تخطيط القلب زاد تو فما اضافه معناها
1: ممتازه انا راه في بنيه تحتيه ممتازه الحقيقه بالحق مبروك على اهالينا في سيدي بوهلال
2: فما الحمد لله
3: حاجه تعمل كيف
1: صحيح
2: الله وفيهم
3: العاقبه للمنصور ان شاء الله
1: ان شاء الله عاقبه لبقيه الكل
3: ان شاء الله ان شاء الله انا في دور الانجاز ان شاء الله
2: من نجم كنا نثمنوا المجهودات نتاع السلطه الجهويه والاداره الجهويه للصحه بصراحه الامانه معناها الواحد شيء يعمل كيف وكما قلت لك راه معناها الماتريال راه كما تشوف فيه كله جديد
3: تفاعل مع
1: خالد الوتر
3: تفاعل مع سي صابر رزيق
1: شاش خد تفاعل
3: من المجهودات من المجهودات انا اخص بالذكر بوم لا اخص بالذكر مي كلهم هم 60 كومبليمونتاريتي بين لي انترفونون اما انا بكل صراحه السيد مدير الجهوي المدير المحلي المستشفى المحلي سي حافظ كان رجل ميداني بارك الله فيه معناها راجل وقت اللي انطلقت الاشغال في الكساسبه وسيدي بوهلال والمنصوره المنصوره ان شاء الله على القريب على خاطر عملوا فيها اكستنسيون سي خليف اكستنسيون بنوز
1: توسعات
3: اخرين وعاودوا فيها الرقاره هذيك نتاع البلوفيال جددت كلها جددت وعملوا فيها اكستنسيون مزيانه هذاك علاش وقعت اون روتار ان بو معناها في معناها مع الصحه مركز الصحه الاساسيه بالكساسبه وسيدي بوهلال وفوق بل اما ان شاء الله في التدشين تنزيد نبعث لك التصور على الرونق الجديد اللي بالحق مكسب سي خليفه للمنطقه ككل للمنطقة ككل، وإن شاء الله نشوفوا مراكز الصحة الأساسية في معتمدية السويسي الكل
1: في المعتمد الداخلي الكل
3: إن شاء الله يا رب.
1: سبر زيك سيدي بولاد
2: في مخصص كما قلت لك معناها كان التشكيل كان تحت اشراف سيد الوالي والمدير الجهوي للصحه والمدير
1: مستشار. عندنا ريبورتاج تعدى ايه
2: صحيت يعطيك الصحه بارك الله فيكم
1: شكرا المؤسسي
2: والمدير المحلي للمستشفى السويسي وسيد المعتمد الظروف معناها العمده والناس كل الناس كل حاضره في التشكيل كان شيء
3: وفرحه سخليت فرحه كبيره
2: وفرحه نتاع مواطنين
3: للاهالي.
2: التشكيل نهار ذاك كان في اول حاجه كان في عماده الكساسبه اي كان في تدشين في عمل تكساسبة ومن بعد فهمت كان صار زاد كيف زاد عمل تكساسبة كان صار فيه تدخل في مركز الصحة الأساسية بالكساسبة بالنسبة للكساسبة تقريبا تم رصد 156 ألف دينار في الصيانة وبينما سيد بولال فهمتني مبدئيا راهو يعني فما المونطون زاد شوية بالنسبة للسيد بولال 122 ألف دينار ومن بعد كما قلت لك معناها فما حاجات تزادت انضافت مازالت ما صارش فيها تحيين للاعتمادات كيف زاد كما قال لك زميلي خالد قريب زاد فهمت نسبة الأشغال في منصورة في مركز الصحة الأساسية في منصورة قريب توصل 80% إن شاء الله بيونتو إن شاء الله نعمل زاد افتتاح حكا يليق بال بال بال بالجهة إن شاء الله فهمت بحول الله كما هو جانا وفرحنا
1: وجبنا
2: وجبنا وجيرانا معناش مزية وكمجلس كامل نمشي ونحضر
3: دائما نخدم مع بعض
2: كيف مش زيست في النقطة
1: الأخيرة
2: في مخصة زاد في عنا في احداث ميناء مستوصف رجبات برشا الناس قاعدين معناها يسلوا ويحبوا يعرفوا فين وصل جاء في اخر الـ في اخر
1: رجبات ولاد مليح
2: رجبات ولاد مليح ان شاء الله فهمتني فما معناها كان فما زياره من الدرجه الاولى تجهيز وممثلي الدرجه الاولى للسحب المهديه وان شاء الله لقريب ان شاء الله هو ديجا فهمتي كل امور مريقه معناها الفلوس تثبت بالدوفر مقرفتين ان شاء الله على قريب ان شاء الله تبدا الاشغال ان شاء الله
1: معناها انت صابر انجازات معناها انت كسرت لنا الصوره النمطيه في البرنامج ها معناها تتحدث لنا وتشكر في المسؤولين وامورك واضحه وجبت طريق وجبت مركز صحي ممتاز
2: مازلت
1: برافو عليك برافو عليك
2: اسمع شوف في جلسة في الجلسة ولا الحصة التلفزي الحصة الإذاعية اللي عملناها
1: 18
2: ديسمبر 2024 ما جبت حتى شيء في داي جيت ننقد جيت نعارك ونعمل في معناها جيت نتوصل في صوت المواطن في سيدي بولال واحنا تحب ولا تكره معناها هذيك هي
1: وانا فرحان برشا انه معناها نتحدى قطريق متل نلقى مواطنين فرحانين مركز صحي
2: احنا كما قلت لك جينا
1: احنا نحب نقولوا للمحسن احسن واللي يخدم نشد عليه ايدي
2: نقولوا مسؤول يخدم نقولوا يا راح يعطيك الصحه بركه الله فيك برغم هذا انتربرونتيز
1: واللي ما يخدمش نقدوه
2: لا نقدوه
3: نقدوا البناء بس تفاعل مع
1: منصورة سيد النصر
3: مع زميلي ونرجع بيك ديما العماد واحنا اسمع شوف يقول لك عاند ولا تكون حسود وكانت عاند دون لو سونس بوزيتيف فهمتني باش خاطر انا شوف انا بكل صراحه سي خليفه جينا باش نقولوا راهي تونس برجالها وبنساها وراهي تونس عزيز على القالي علينا وراهي مناطقنا الداخليه راهي رافد من روافد الاقتصاد الوطني هراه كي نحلوا نعملوا فك عزلة على تجارنا بالمناطق الداخلية وعلى فلاحتنا وعلى فلاحتنا وعلى الامتداد بتاع تونس الجميلة ندخلوا للعمر
1: خسر خالد وتر يعني هذه القرى يكفيها معاناة تواصلت معناها 70 سنة بعد الاستقلال في 2026 معناها ماء مقصوص تغطية ضعيفة ولا منعدمة قرى معزولة
3: احنا
1: مشهد الحقيقة في لا يليق بولاية ساحلية
3: عصر هذا عصر التكنولوجيا وعصر العالم قرية فهمتني أنا ديما نقولها سي خليفة ديما نقولها راهو كي نطلبوا ماناش نطلبوا في الامبوسيبل نطلبوا في الحاجة اللي نجموا نقدروا عليه نعملوه والحاجة اللي نبنوها
1: وليش بقيتي في الأنيف أنه مطلب بسيط
3: بارك الله فيك معناها طلبات معناها مشتة معناها اللي مشترهق مثال
1: مثال الدولة
3: بالعكس وهذا راهو حسيته في المسؤول المحلي والجاوية أنا اللي ريته بالحق وحسيته وعشته معهم في الميدان ناس بالحق منكبة انكباب على البناء والتشييد وهذا اللي نكبر فيها بكل، وخياني اللي يسمعوا فيها، والناس اللي نحب نبلغ لهم صوت عمادتي والعمادات المجاورة.
1: بي أنت كنت وضعيت التنوير العمومي.
3: أنا وضعيت التنوير العمومي. التنوير العمومي مشكورة، هو كان مشروع بلدي، اتقام المشروع والحمد لله على مراحل، وطول الحمد لله معناها يشعل الضوء يشعل بارتو. لما واحد معناها للمزاح قال الدجاج ما عادش مشي بيت تو الدجاج، فهمت؟ اخذ ولاد الريف يربوا الدجاج وكذا. هذا مكسب من المكاسب.
1: من اين الى اين؟ حدد المناطق خاطر الناس تحب تسمع
3: الاسم. على عماده سيد الناصر نقول القريه دخول معناها المدخل نتاع المنصوره، بركلم أنا كل مضي حتى لين يدخل للقرية. وعندي مناطق أخرى كيما ولاد نصر، كيما البداوة، كيما الحمارنية، كيما نقولوا احنا رب الصبارة معناها العواديد المتاخمين للقرية كل منها الكل والقوادرية. خاطر شوف يا سخليف، أنا باش نعطيك لمحة بسيطة على عماد سيد النصر. عماد سيد النصر تعد تقريب 4 أو 5 مجمعات سكنية كبيرة كيما القرية. القرية هي متسمية هي المنصورة، معاها 3 أو 4 مجمع، معاها بالتحديد مش نحدد لك. عندي القوادرية مجمع سكني كبير، فهمتني؟ القوادرية اتخمها البريكات والعبابدة معناها قراب لبعضهم. نتعدى بيك للشق الآخر ثم قنطة والتواجرية والتواجية والشويحية، هذوما يتسموا معناها كل متخمين لبعضهم تجمعات سكنية. بعد نهبط بيك شوية نلقوا التجمع الكبير كيف العادة البداوة تبارك الله، معناها بدا قرية تو معناها بشوارعها معناها نحكي لك. نتعدوا المتاخمة لقرية المنصورة، عندي 2 مجمعات سكنية كما اللي زال متاعها. عندي من هكا العواديد، ومن جهة الأخرى عرقوب الزعتر ولاد البيه.
1: احنا هكا عرقوب الزعتر
3: عرقوب الزعتر. احنا شوف احنا ولاد سيد الناصر، احنا سميت المنصورة الله يرحم الوالد هو اللي سماها نسبة لسيد الناصر، وكتب فيها شعر بشراك يا منصورة بالمنظر والصورة رب السماء عليك عن كل من عاداك عشتي لنا منصورة بأبنائك وبنتك. وكان بابا من الرعيل الأول من المدرسين الزيتونيين اللي خرجوا وتلمدت على إيديهم آلاف الناس، وإن شاء الله في ميزان حسنات
1: إن شاء الله.
3: باقتضاب سي خليفة بس ما نتحلش في احنا جينا هنا باش نقولوا رانا نحب تونس، نحب مناطقنا، ورانا ندافع عليها بقلب ورب. ما عندناش غاية في نفسي يعقوب، احنا جست كناروا الفرحة واللمة في افتتاح مثال مركز الصحة الأساسية في انت في في في في معناها تدشين لطريق في ريف كون. وصدقني يا سخليفة ناس ذبحت العلالش في طريق المجمع المائي الشوردي، وفرحوا بالمقاول وفرحوا بالناس. تحس ثم يرحمك
1: معاناه كبيره خاطر
3: اكل غبن التنموي، فهمت؟ ناس مشتاقه قال يا اخوي اليوم نعيشوا على الكياس معناها تيفوا معناها هي حاجه
1: شريان مهم جدا في
3: الناس. كانت سخليفه راكي تصب المطر، الناس ما تخرج من ديارها، راهي الناس ما تمشيش الغابه الزيتون نتاعها باش يجمعها، راهو يوحي طول الحمد لله يا ربي ان شاء الله من حسن الى احسن.
1: احنا عندك تاريخ اخر
3: هذه البيت. عندي جست باش نعرج على المشروع البلدي اللي توا في فك عزله في البريكات 600 متر
2: بلدي. لا شويه
1: صبر زيك
2: تفضل يعطيك الصحه سي خالد. والله حبيت نقول لك زاد فما بشرة اخرى نهار تكي جي سيد الوالي فهمتني الطريق اللي قلت لك عليه فهمت السويسي سيدي بوهلال واسم هذاك كان ما كان ديجا انت تعرفه وين المفترق بالضبط، وين الطريق اللي يهزك القواسم والاخر يهزك الرياض بوهلال والفاقس. فك المفترق هذاك ديجا صار فيه اكسيدونات قبل
1: صحيح،
2: واحنا ديجا في سيدي بوهلال مسمينه هذاك رامبو خميس. علاش كان نقري في الاسم خميس صار فيه اكسيدون فهمتني؟ كان
1: توفي
2: يرحمه وفما شكون حتى توفى من
1: وقت في حديد الحوادث
2: في حديد الحوادث ويشكل خطر معناه ما يعرفش على روحه احنا وشكون اللي عنده الاولويه اسكو اللي صار اللي جاي من رياض بوهلال ولا جاي من صفاقس ولا اللي جاي فهمتني من سيدي بوهلال قريه العبيديه هذا كان للأمانة حكينا فيه الناس كل فهمتني بحضور السيد المعتمدة بحضور السيد الويلي بحضور المدير الجهوي.
1: شو تم تبرمجت وين؟
2: تفاعل معنا السيد الويلي والمدير الجهوي والتجهيز شي تم احداث مفترق دوراني بالتنوير العمومي. التنوير العمومي في معناه هو ديجا ما نجمش يعمل مفترق من غير تنوير عمومي اوبليجي لازم التنوير ان شاء الله بحول الله ابيونتو ان شاء الله. فهمت تو ديجا حسب ما بلغني اخر معناها معلومات من عند البلديه انه بعث الدموند انت باش في احداث معناها دراسه وكونتير في المفترق ذاك وبيسك بعتلي فهمت بيصير معناها المفترق به. وعندي حاجه اخرى ما يراو كيما على فكره راو كي نحكي تو احنا جينا اليوم نمثلوا المجلس المحلي بالسويسي معناها فما راه مشاريع اخرى تخدمت سواء في عمليه الثوابتيه فما ثلاث طرقات على البي ار دي سواء في عمليه التزعيرات سواء في عمليه التزييد فما معناها واش حيمه
3: تدمر
2: فهمتني فتكساس فما حاجه اخرى حاجه زاد بشرى ساره زاد نعطيها لاهالينا في سيد الناصر وفي كساسبه في دعمر اللي الطريق من الطريق من القبه سيد الناصر اللي يتوصل حتى لكساسبه تقريبا طول 9 كيلومتر زاد خذ المقاول بطفت العروض وخذ المقاول وان شاء الله قريب
1: ممتاز خالد الوتر منصور سيد الناصر
3: المنصور سيد الناصر
2: البلدية
3: لا انا نحب ان معناها نواصله في نفس
1: وقت ما عادش عندنا برشا وقت اختصرنا
3: باش نكونوا معناها سيبلي انا عندي مشروع الحلم لشباب المنصورة ولقرية المنصورة اللي هو الملعب البلدي
1: بلد
3: المنصورة سي خليفة اخدمنا عليه انا شخصيا خدمت عليه وتابعت تخصيص قطعه الارض باش نكونوا معناها كريديبل قدام الاداره وقدام السلطه وكذا خدمنا على تخصيص قطعه الارض على ملك الدوله الخاص لوزاره الشباب والرياضه وكانت لنا معناها زياره ميدانيه من قبل سيد الوالي والسيد المندوب مشكورين جاوا وعاينوا استاد في الواقع معناها هو معناها ملعب معناها قاعدين تو ينشطوا فيه عندنا جمعية المنصورة الجمعية الرياضية بالمنصورة قاعدة تنشط وعندنا وليداتنا معناها لهين بهم. جاء سيد الوالي أسرع بعد جد زيارة سيد الوزير وسيد الوزير وعد واحد معناها لي
1: يأتي مذكرة
3: اتمام هالمشروع
1: احنا اليوم اتمام
3: احنا اليوم في مرحلة تخصيص قطعة الارض من وزارة املاك الدولة لوزارة الشباب والرياضة احنا فاش نستنوا توا نستنوا في الوزارة تقول راني عندي الاعتمادات وندخلوا في الدراسات وندخلوا معناها باش نتمموا هالموضوع هذا موضوع الملعب البلد وهو راهو حلم للشباب المنصورة بصفة عامة وزاد المناطق المجاورة ليه.
1: واضح عندك ثم اشكالية كبيرة هي النقل في
2: يعطيك صح اهم معضلة هي الاشكالية الكبيرة متاع النقل به كما نعرف الناس الكليك اللي هو اخيرا فهمت تم معناها اسناد رخص لواج
1: اي ما هو نسيب
2: بالنسبه للواج وبالنسبه للرخ وتم معناها تقريبا زاد عند جمعة تيلي رخص تاكسي فردي احنا المناطق الداخليه للرياف المشكله نتاعنا اللي هي النقل الريفي النقل الريفي فما نقص كبير نتاع النقل الريفي اللي هي تسميه جديده تاكسي جماعي احنا طلبنا وعديد المرات فهمتني وبعثنا وراسلنا للولايه سيد الوالي فهمتني يزمي يسرع في اسناد باتصال هاتفي امس مع راس السلطه سيد الوالي بصراحه وكان معنا جواب واضح اكد لي انه تقريبا جمعتين ثلاثه مش يتم فهمتني فتح تراخيص اسنادات جديده للتاكسي الجماعي هذا بشرى صار الاعتماديه كامله اللي مش يتم فهمتني فتح اسنادات تراخيص جديده للتاكسي الجماعي هذا بالحق مشي وباش تكون زاد الكوتا مش تكون كوتا باهيه ممتازه باش نحل الاشكال معناها اون فابارتوت
1: ممتاز
2: في مخص توا ندخل في المجال الفلاحي
1: ولا انت قوي برشا في العلاقات العامه ويوجب ان الممتاز ممتاز ان شاء الله عليك
2: مجال الفلاحي مجال الفلاحي اكبر معظم مش نقولها وبصراحه وكما ناكد لك اللي زاد سي خال زميلي في على عماد سيدي الناصر يمكن يعاني نفس هي انقطاع الماء احنا في القدارات في سيدي بوريه في القدارات الجمعيه المائيه بصراحه الامانه راه معاناه كبيره عندنا القصان الماء تحب ولا تكره فهمت في السودان في الدارات في السلامنيه فهمتني معناها الجمعيه المائيه ممكن تحب بصراحه معناها السوناد ابرك شويه معناها حتى كي يشتري القصان ما يصيرش معناها متواصل فهمتني مي جمعيه بصراحه فما بصراحه العباد متعذبه وان شاء الله ذي يشوفونا فيه حل جذري مع
1: جوزنا الوقت كلمه الختام خالد الوتر
3: كلمه الختام
1: اي قلت البلديه والحلم حلم منصور
3: انا شوف في كلمه الختام نقول جست بالنسبه للنقل عندنا شكون طالبين رخص ان شاء الله تكون الاجابه بوزيتيف ليهم باش
2: مش تحل الرخص
3: ان شاء الله باه في مخص الفلاحه كما كان يحكي سي صابر في مخص قطاع الماء الصالح للشراب في الجمعيات خاصه الاشكال في الجمعيات انا بيرسونال مو عندي ثلاثه جمعيات في عماد سيد الناصر مكبين انكباب كامل على حلت مشاكلها وخلاص ديونها ان شاء الله في القريب العاجل وان شاء الله نزيدوا نطوروا الخدمات بادخال الخزان نتاع الماء اللي حكيت لك عليه في معناها في طور الاستهلاك ولا باش يخفف باش يخفف على الشبكه ويعطي معناها قوه ضخ للماء باش يوصل لاخر النقاط في العماد كلمه الختام فك العزله هذا فك العزله ان شاء الله هو مشروع بلدي وقع فيه حسب ما هتفت المقاول وقع فيه اشكال في اكل لكانيفو اللي جوع الطريق باش ما يتهرج
1: حوش الطرقات
3: ان شاء هي شوف يا سخليف راهو اذا تعرف السبب يبطل العجب تقول شبه تعطلت الامور شبه تعطلت هي ساعات في بعض الاحيان نقول انا والله معناها معذور الانسان معذور علاش هذا ساعات السبب يتجاوزك مثال ثم قطعه ناقصه ثم راهو نخدموا سورتيرا مثال مقاول اذا ما عندهاش لي كانيفو نتاع الماء ما حضروا لاش انا فرسي ما مش تعطل انا معناها نعطيك مقياس اخر للروتار اللي هو مركز الصحه الاساسي بالمنصور علاش مثال قدشنا زوز مراكز الصحه الاساسيه والمنصور جيت نسهر في المقاول قربت من السيد المدير وكذا وتابعت الاحداث قال لك على خاطر عملنا لك اكستنسيون دو لوكو معناها لاصقي
1: التوسيع
3: الصبه برك يا سي خليف معناها نجمش انت تصب اليوم تنحى غدوه اللوح مش توقعك الروتار بتاعك ال 20 يوم بعد 20 يوم معناها كي تشوف السبب يبطل العجب تقول معناها سبحان الله معناها هذاك هو اللي يلزم هكاك اما احنا شنو اللي يلزم نقوله في في في في في مخرجات هالجلسه المزيانه الباهيه مع سي خليفة كونه اليوم وغدوه وبعد غدوه اون لاش با المرسو راهي دولتنا راهو ما يرفعش قبر يجي فيك منها يتمتكس وبارك الله فيكم
1: صبر زيد سيدي بوهلال
2: فما نقطة أخرى وحيد راهو
1: كلمة الختام تجاوزنا البرنامج
2: فما نقطة أخرى صغيرة فهمتني الناس الكل يمكن ديما يسألوني عليها اللي هي المنطقة السقوية القدارات العقلة باش نقول لكم راهو نقطة الري هذه إن شاء الله آخر الشهر هذا ولا أول الشهر الجديد المقاول يخدم هذا باش
1: ممتاز
2: لأهالينا في القدارات في سيدي بوهلال في مخص زاد باش نحكي على الويت 35 اللي يربط بين الجم الشربة الويت 35 كذاك الناس كل تكلموا فيه المره فاتت عملوا العرك في مجلس النواب وكذا وكل نائبي
1: 35 هذا
2: اي كل نائبي جبد جهته احنا
3: الويت سمي بطريق الموترة
2: احنا الويت 35 فيه حركيه رهيبه جدا راهو يربط بالجم الشربة يتعدى على رياض بوهلال ويتعدى فهمتني على لا لا لا على القواسم وعلى ولاد احمد وعلى النفاسي حتى الشربة هذاك وقتاش تخدم الربيع هذاك وقتاش تخدم بالخرسانه الاسفلتي طريق رقم وفي حركيه كبيره
1: تقريبا من التسعينات ما تمش إضافة فيها
2: ما هو
1: من عهد
2: 2015 تعاود
1: في 2015
2: تعاود ما تعاودش معنا تعاود بكوش احنا نحبوا نخدموا الربيع
1: هذاك وفي الوقت نتاعي وانتم جيتوا مخرين الطلاب معسسي
3: ما تعرفش مني اهالي ما عرجتش على الطريق المهيئه هي مسلك في لاحب وهي بالتربة البيضة يربط الشويحية بقنطب ولاد التاجوري. عايشك يا سخليفة، هذا نداء، نداء للسلطة الجهوية والمحلية باش نكملوا نعبدوا. علاش؟ على صدقني يا سخليفة مش نخسروا المنشآت المائية الموجود فيه، على خطر تهرى تهرى تو تخدم من 2019، احنا اليوم داخلين على 2027. معناها اذا مش يبقى اكثر من الوضعيه هذه فيها في الحاله هذيك، راهو صدقني يا سي خليفه مش نعاودوه من اول وجديد. معناها شفت، معناها هني تو اليوم النادي، نادي السلطه الجهويه والمحليه ووزاره التجهيز والاسكان على انقاذ هكا الطريق هذاك قبل ما تضعف لنا التكلفة. وبارك الله فيك.
1: صبر زيك.
2: شكرا سخليفة، مشكور على الاستضافة، حسة كانت ممتازة، كانت حسة رائقة. لكن نقولها ونعودها، راه الحمد لله الأمانة، راني الأمانة بكل صراحة راني فما
1: المرة فاتت حركنا،
2: المرة فاتت حركنا، اليوم جبنا النتيجة،
1: جبنا النتيجة
2: وباهية. ونقولوا للمحسن أحسن، بارك الله فيهم والناس الكليكة، ديما راني نخدموا للصالح العام، نخدموا لبلادنا العزيزة، فهمتني؟ ما عندناش حتى هدف آخر.
1: وإذا كان ثم نقائص أخرين نحركوا عليه،
2: نحركوا عليه يا سيدي. اخي طولي سامحني، ما عنديش بلي لحظه يا اخي،
3: نقد البناء راهو ما يجيب الا الحاجه الباهيه. انا اعطيك مثل، مثل
1: في الوقت نتاعي وفي الوقت نتاعي فعلا نخرج الحصه، هو اسمح لكم
3: تعلمت
1: نخلي بخاطركم، نخلي بخاطر اهالينا.
3: جات اللي ربطنا كانت تخوض في الشكوى، تقول وليدي كان ما خذوش الشكوى ما تطلع الزبده،
1: طلعت الزبده الحمد لله.
2: كيما قلت انت كنت تحكي، قلت راهو فما نقائص، راهو صحيح راهو موجود النقائص، سرتو في راهو في السويسي كامله، سرتو في عمل سيدي بولي، عندنا الملعب، ملعب حي، عندنا نادي شباب، عندنا مركز بريد، انا برشا نقايص راهو في الجيل. مي ما نجوش نحكم الناس كلهم، ما نجوش نطالبوا راه فما زاده، فما فما اولوياتنا نعرفوا، فما نعرفوا ميزانيه تحكم فينا، فهمتني؟ نعرفوا القدرات.
1: برافو عليكم، برافو عليكم، شكرا لكم. برنامج صوت من صوت له يتعرض الى النقائص، ولكن اذا كان ثم انجازات على ارض الواقع تفضلوا نقولوها ونثمنوا كل المجهودات. شكرا لكم، مع تحيه خليفه الصويح.
4: La suite après la pause, c'est la pub.
5: Zigzag Delivery, l'application de Nibel Mitounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوماندة تعديها. وفي كل مرة تربح 2 بوان سيديليتي تنجم تكماندي بهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
6: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بالشب. منتجات أديكولور الإيطالية، منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
4: Retour du programme sur votre radio. MFM.
7: سوف نلتقي.

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكالعادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح 2 بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisa. Alemasu.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: التجربة.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونطلع متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمة تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكالعادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

FM. Chaîne.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بالشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك

0: après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو بيصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: توا الاربع نتاع العشية على مازال Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
2: قصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: زيتزاد ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison sriya ou service client disponible fi Koloa. Ou que la Zigzag Delivery est tweet comme un code coupon MFM50 et m'attaque tarfid pintu 50 millions à la awul commande de tabiha. Ou fi Kolmara, tirbah des points de fidélité, kajim tekmandi mehom eblish. Ne la fiche testana, télécharge l'application ou kmandi b'akal son fi Tunis.
4: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
5: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
4: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
5: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
4: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
5: كلامك صحيح يفضلك ميمتي حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
4: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملكة.
5: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
4: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
5: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
6: إسباس وهيبة رونفا مدزارة شارع الحبيب برقيبة. والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
4: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
7: توا الخمسة متاع العشية أحلى من فيه.
8: Retour du programme sur votre radio.

0: لا طيارة شوية عليك
1: تستاهل الطيارة لا طيارة شوية عليك
2: ام لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب
3: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisia, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

0: أصل المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: جديد في البادية، شركة ادي كولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بالشبة. منتجات ادي كولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
2: توا الستة متاع العشية على مساء retour du programme sur votre radio.

0: Chaîne.
1: Chaîne. Chaîne.

0: بوبا
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي.

0: back, bud. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. MFM.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموندو تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي باقل سوم في تونس.
3: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
4: توا السبعة نتاع الليل على مسافة
5: retour du programme sur votre radio.

ميوزيك.net، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécial

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بجن روح بغيباتك متحنك تندهوى.
1: أنفن جن
2: جن
3: أبا 1, 2, 3 un pasito

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معك.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.